العالمين ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه، ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر، فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه. ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن
على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليسوا منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد،
ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال المحدث الشيخ محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى فيما ينبغي للمريد من الأدب مع المسلمين: يلزمه من الأدب معهم أن يعاملهم بالصدق ويتواضع معهم من غير أن يطمع في أحد منهم ولا يخافه ولا يخشاه، ويسعى في منفعتهم ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا حافظ المريد على هذه الآداب وواظب عليها كان موقنا ونال من الله تعالى ما يبتغيه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام.

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

يا مولدا أنعم به من مولدي، أضحيت وردي في الحياة وموردي. فالبيد تزهر من فرات نداكم، أحلولت الدنيا بعيش أرغدي. وعدت دنيانا بصبح أزهر، والصبح أشرق منكم في الموعد. وأقول للتاريخ رنم واشهدي، وبفضل أحمد في العوالم غردي. فانثر من الأخبار شهبا في السماء، حتى يبين الدرب للمتمرد. في يوم مولده السماء تزينت، والأرض تزهو يوم عرس المولد. واخضر وجه الأرض من بركاته، من بعد دهر مدلهم أجرد. وجبال مكة بالنضار تسربلت، وتأن

0: وظلالهم من سعده لم تنفدي. قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد. سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد. لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد.
1: لمولد خير مولدا وناصرها به صدى.
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد. فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد. والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد. أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي. وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد. فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي. والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود. أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد. والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد. والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد. حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مكتب.

0: دين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجود لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء

المدينة في الهجير مهاجراً والناس بين مبشر ومزغردي، وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد، والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد، ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد، ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد، أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي، وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي، وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد، جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي، يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي، أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد، فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي، وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي، وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد، فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي، وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي، أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم ير مثله. ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. من سمع ذكر اسم الله يسن أن يقول سبحانه أو تبارك وتعالى أو عز وجل، وليس بواجب وليس بمفترض. أما عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أكد الصلاة عليه لمن سمع ذكر اسمه، قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. إذا ذكر الرسول في مجلس فلم يصل عليه هذا الذي سمع ذكره حتى غادر هذا المجلس، هذا مكروه كراهية شديدة، وقال بعضهم حرام. هؤلاء قلة، أما أكثر العلماء ما قالوا فرض. وعلى كل حال، مطلوب إذا ذكر اسم النبي أن يصلى عليه. أما من سمع ذكر اسم الله فقال سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى، أو قال تقدست أسماؤه، أو قال جل شأنه، أو قال جل ذكره، أو غير ذلك من كلمات التعظيم، هذا كسب ثوابا. لكن من لم يفعل فليس عليه كراهة، فضلا عن أن يقع عليه إثم ومعصية. وليس معنى ذلك أن الرسول أولى بالتعظيم من الله، لا، نحن ما كنا نعظم الرسول لولا أن الله أمرنا بذلك. نحن نعظم الرسول لأجل الله، والرسول مخلوق مثلنا، لا يخلق شيئا لا منفعة ولا مضرة. الله تعالى هو الذي يخلق المنفعة والمضرة، لا خالق لشيء إلا الله. فنحن نعظم الرسول لأجل الله، لأن الله تعالى أمرنا بتعظيمه. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يستحق التعظيم والعبادة لذاته، لأنه هو خالقنا وخالق العالم بأسره، خالق أجسامنا وحركاتنا وسكوننا. لا نستطيع أن نتحرك حركة، ولا أن نتكلم بكلمة، ولا أن نخطو خطوة، ولا أن نلمح لمحة، أي أن ننظر إلى شيء بنظرة، إلا بعونه. الله تعالى هو الذي يقدرنا على الكلام وغير ذلك. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا بعونه ومشيئته، والله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد لذاته، أي لأنه هو الله المعبود الذي يستحق علينا أن نعبده. فمن أمرنا الله بتعظيمه نعظمه، ومن نهانا الله عن تعظيمه فلا نعظمه، بل حرام علينا أن نعظمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة والأولياء من البشر، وكذلك الأولياء من الجن الذين يطيعون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. في الجن جماعة مؤمنون لا يؤذون المؤمنين، يطيعون الله، يؤدون الصلاة كما أمر الله، ويجتنبون المحرمات. في حياة الرسول اجتمعوا به فعلمهم. ذات ليلة خرج لأجلهم إلى خارج المدينة ليخصصهم، فمكث معهم وقتا طويلا فعلمهم، ثم هم أيضا يعلم بعضهم بعضا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا، أي في الجن، مسلمون فساق، كما أنه يوجد في البشر مسلمون فساق. والله تبارك وتعالى أمرنا بتعظيم الأنبياء والملائكة لأنهم أحبابه. الأنبياء كلهم أفضل الخلق عند الله، ثم بعدهم خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، ثم بعد ذلك أولياء البشر، ثم بعد هؤلاء الأولياء من البشر عوام الملائكة. الأنبياء أولهم آدم عليه السلام، كان آدم نبيا رسولا، لولا أنه كان نبيا رسولا فعلمه الله بالوحي كيف ينظم معيشة نفسه ومعيشة ذريته بعد أن خرج من الجنة، لكان البشر مثل سائر الوحوش. كان آدم أول الأنبياء أول الرسل، لكنه لم يكن في أيامه بشر كفار، إنما البشر الذين كانوا في أيامه أولاده وزوجته حواء، وزوجته ولدت له عشرات من الأولاد، ثم هم توالدوا بعد ذلك، فكان الأخ يتزوج أخته التي من البطن الثاني، وكانت تلد حواء توأمين في كل دور. ثم لم يمت آدم حتى بلغ عدد ذريته 40,000، ثم بعد ذلك بعدما مات آدم حرم الله زواج الأخ من أخته ولو كانت من البطن الثاني. ثم جاء أنبياء ورسل كثيرون، ثم ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين. فبعد محمد لا يأتي نبي جديد، أما المسيح عيسى كان قبل سيدنا محمد نبئ، وبعد نزوله لا يأتي بشرع جديد بل بشرع محمد يحيي شرع محمد. لا يجوز أن يعتقد إنسان أنه يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظنون أن أبا بكر وعمر أنبياء، وهذا كفر. فمن عرف أن أبا بكر وعمر كانا في زمن رسول الله ومع ذلك قال كانا نبيين فهو كافر، لأنه كذب القرآن، لأن الله قال في القرآن عن محمد وخاتم النبيين. يوجد الآن في الباكستان جماعة يؤمنون بشخص دجال اسمه غلام أحمد، توفي لكن ذريته ما زالت موجودة. هذا الشخص لما قام المسلمون ليقتلوه حماه الإنجليز، هو كان قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابنه قال عن نفسه إنه نبي، ثم ابن ابنه قال عن نفسه إنه نبي. ثم الأنبياء لا يعظمون كتعظيم الله، لا يجوز تعظيم أحد كتعظيم الله. الله تعالى هو المعبود بحق الذي لا يجوز أن يتذلل نهاية التذلل إلا له، فلا يجوز عبادة أحد من خلق الله، لا ملك ولا نبي، إنما الأنبياء والملائكة يعظمون بما دون تعظيم الله، يعظمون إلى الحد الذي يليق بهم ويجوز أن نعظمهم به لا أكثر. لذلك الذي يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله يكون كافرا، أما الذي يعظم غير الله لا على هذا الوجه فلا يكفر. لكن الحلف بغير الله مكروه على الإطلاق، مكروه الحلف بالنبي أو بجبريل أو بإسرافيل أو ميكائيل أو بغيرهم، كذلك الحلف بالكعبة مكروه. أما الحلف بالقرآن فإذا قال والقرآن إذا قصد الكلام الذاتي ليس مكروها بل هو جائز وثبت اليمين. أما وحياة القرآن هذا لغو لا يصح. الحلف بالقرآن بلفظ والقرآن أو أقسم بالقرآن جائز، أما بحياة القرآن فاسد. القرآن لا يقال له حي ولا ميت، الله تعالى هو المتصف بالحياة الأزلية الأبدية التي ليست بلحم ودم وروح. فالذي يجوز أن نحلف بحياة الله يقال أقسم بحياة الله أو وحياة الله أو بحياة الله أو نحو ذلك، أما وحياة القرآن فهو ممنوع لأنه كلام لا معنى له. هم الناس الذين يحلفون هذا الحلف يقصدون بقولهم محياة القرآن وكرامة القرآن، ومع ذلك فهذا اللفظ ممنوع. ثم إذا شخص قال وحياة القرآن وكسر يمينه فليس عليه كفارة، لأن يمينه غير شرعية. الذي يقول والقرآن أو أقسم بالقرآن يمينه صحيحة، فإذا كسر عليه كفارة واجبة. الكفارة هي إعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن ذلك كله فكفارته صيام 3 أيام متواليات أو متفرقات. أما لو قال والله بلا هاء لا تثبت يمينه، فيمينه غير ثابت، فإن كسر كلامه ليس عليه كفارة. أما الذي يقول والله بالهاء الساكنة أو والله أو والله أو والله تثبت عليه اليمين، أما بدون الهاء لا تثبت اليمين، بل حرام. فمن ترك الهاء فقد حرف اسم الله، فعليه ذنب، ثم ليس له ذرة من الثواب الذي يقول الله بلا هاء لو قال 1,000,000 مرة، لأنه ما ذكر الله، ولو كان هو قصده ذكر الله، لأنه ما ذكره باسمه، ذكره بغير اسمه. كثير من الناس يضيعون أنفاسهم لأنهم يحرفون اسم الله. الحاصل أن الحلف بغير الله ممنوع حتى بالكعبة أو الرسول أو العرش، وهذا الحلف في بعض المذاهب مكروه وفي بعض المذاهب حرام. عند الإمام أحمد الحلف بغير الله حرام، أما عند الإمام الشافعي مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. إن أراد الحلف فليحلف بالله، وإلا لا يحلف بشيء من العالم، لا يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة، ليسكت. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، علمنا أن الحلف بغير الله لا يثبت يمينا، فمن كسر الحلف الذي هو بغير الله فليس عليه كفارة. أما من يحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا كان حلف بغير الله مما يعبده الكفار ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله فلا يكفر، لكن حرام. كان في الحجاز في الجزيرة العربية أول ما بعث الرسول، كان أهل مكة مشركين، كانوا يعبدون الأوثان. كان حول الكعبة في الجانب الشمالي منها يوجد مكان يقال له الحطيم، هناك كان المشركون وضعوا 360 صنما يعبدونها من دون الله تعالى. كان من بين أولئك أصناما يعظمونها أكثر من غيرها، منها صنم يسمونه اللات وصنم يسمونه العزى. اللات كانوا يعدونه وثنا ذكرا، أما العزى كانوا يعتبرونها وثنا أنثى. وكذلك كان لهم وثن آخر، هؤلاء الأصنام 3 كانوا عند مشركي مكة لهم مزية كبيرة، لهم مرتبة كبيرة. وكذلك كان لهم صنم كبير يسمونه هبل. بعض أصحاب رسول الله بعدما أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان زمانه منذ أسلم قريبا لم يكن طويلا، حلف ذات يوم باللات بهذا الصنم المشهور الذي له عندهم مرتبة كبيرة، فشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. هكذا قال. لو كان هذا الذي سمعه الرسول حلف باللات ذلك الصنم المشهور على نية تعظيمه كتعظيم الله، كان الرسول قال له: أسلم من جديد. لو كان حلف به كما كانوا يحلفون به قبل إسلامهم، كان الرسول قال له: أسلم من جديد. لكن كان هو على حسب ما ألف كان متعودا على ذلك، ما قصد أن يعظمه كما كان يعظمه لما كان على عبادة الأوثان. من حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله فقد كفر فهو مشرك، وأما من حلف بغير الله لا معظما له كتعظيم الله فلا يكفر. قال الشافعي رضي الله عنه: من حلف بغير الله أخشى أن يكون معصية، ما قال معصية، فيفسر كلامه بالكراهة، أي أنه أراد أن الحلف بغير الله مكروه، لكن كراهة شديدة عنده، لأنه قال أخشى أن يكون معصية. وقال الإمام أحمد: إن الحلف بغير الله معصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروح.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلم. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطع.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت 8.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 5334.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد. لقد جعل الله تبارك وتعالى المساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاع إلى الله تعالى، لأنها بنيت لعبادة الله. والصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في البيوت، وهذا بالنسبة للفرائض، لأن النوافل تكون أفضل ثوابا إذا كانت في البيت. وكذلك المساجد أماكن يعتكف فيها، فلو مكث الشخص في المسجد ونوى الاعتكاف لله تعالى بعد صلاة ولو لمدة يسيرة، له في ذلك أجر وثواب، حتى لو ظل تلك المدة ساكتا، ولكن الثواب يكون أعظم إذا شغل نفسه في هذه المدة بذكر الله تعالى من نحو قراءة القرآن والتسبيح والتمجيد لله تعالى بالتهليل أو التكبير أو غير ذلك. والاعتكاف سنة مؤكدة مستحبة، وهو ليس من خصائص هذه الأمة، بل كان قبل هذه الأمة الاعتكاف، وهو مشروع في كل وقت. والاعتكاف له شرطان: الشرط الأول النية، وتكون بالقلب ولا يسن التلفظ بها باللسان. وأما الشرط الثاني فهو أن يمكث في المسجد فوق قدر الطمأنينة في الصلاة. وليعلم أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، وإن نذر الاعتكاف في المسجد صار فرضا عليه أن يعتكف، وإن حدد مدة يجب عليه تلك المدة، وإن لم يحدد مدة وجب عليه ما يسمى اعتكافا، وهو ما كان فوق قدر الطمأنينة في الصلاة. ولقد عظم الله تعالى شأن المساجد وشرفها، فهي من شعائر المسلمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك تلويث المساجد بالقاذورات والنجاسات حرام، وإن كان الشخص يستخف بالمسجد كان ذلك ردة والعياذ بالله. وأما إن كان لغير الاستخفاف لا يكون كفرا، ولكنه حرام. وقد جعل الله تبارك وتعالى من أحكام المساجد أنه يكره البيع والشراء فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له: لا بارك الله لك. وليعلم أنه يجوز التكلم في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية، ليس غيبة لمسلم ولا غير ذلك من الكلام المحرم. واحذروا من كلام وضعه بعض الكذابين المفترين على دين الله ونسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا إن الرسول قال: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بما ليس فيه ذكر لله تعالى ولا فيه تعليم علم. في صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، وأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، ولم يقل لهما: كيف تتكلمان في المسجد بأمر من أمور دنياكم ليس فيه ذكر الله ولا قراءة قرآن. ففي هذا الحديث الصحيح حجة على جواز التكلم في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس حراما، إنما الحرام ما كان من الكلام محرما سواء في المسجد أو خارجه. لكن الكلام في المسجد بما فيه تشويش على المصلي يكون حراما، ولو كان هذا الكلام في الأصل مباحا لا معصية فيه. وهناك حديث آخر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه هؤلاء المفترون: من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة. فهذا أيضا كذب وافتراء على رسول الله. ثم إنه قد ثبت فيما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكان أصحابه يتذاكرون ما حصل في الجاهلية، أي قبل دخولهم في الإسلام، من أحوال الناس وأعمالهم، فيضحكون والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم. فاحذروا إخوة الإيمان مما يفتريه بعض الجهال وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أحكام المساجد أيضا أنه يجوز الجلوس فيها محتبيا ومتربعا، وكل كيفيات الجلوس فيها جائزة، وكذلك الاستلقاء ولو مد رجليه إلى جهة القبلة، فإن ذلك ليس حراما كما يزعم بعض الناس، فإنهم يحرمون مد الرجل في المسجد إلى جهة القبلة ولا دليل لهم على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك ولم يرد عنه النهي عن ذلك. ومن أحكام المسجد المستحبة تنظيف المساجد وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به، وكان مسجد رسول الله يبخر به من عهد سيدنا عمر إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع. وهذه السنة مفقودة في كثير من البلاد، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجه: من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. اللهم ارزقنا رؤية رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، وتوفنا على كامل الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. حبب إلى بعض الناس الشذوذ عن المسلمين. تعارف المسلمون على التهنئة في يوم الجمعة، فيقول بعضهم لبعض برسالة أو قول: جمعة مباركة. فطلع بعض الناس وصاروا ينكرون، يقولون هذه بدعة قبيحة أو منكرة. فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه. فيجوز بلا شك أن يسلم المسلم على أخيه المسلم يوم الجمعة ويقول له: جمعة مباركة، لأن يوم الجمعة فيه بركة خاصة يستجاب فيه الدعاء، ويسن الزيادة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه النسائي. وفي رواية للبيهقي وغيره: فأكثروا علي من الصلاة فيه. وكذلك أيها الأحبة، رمضان أفضل الشهور، ونقول شهر مبارك أو رمضان كريم، معناه مكرم. فكذلك هذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك وكريم، وفيه فضل كبير، ولا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الفقهاء أو السلف الصالح أنه لا يجوز قول جمعة مباركة أو رمضان كريم، هذا غير موجود البتة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج

0: قم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل 03-09-24-72.
1: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صح.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 17 من تموز 2026 الموافق للثاني من شهر صفر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت المناطق التجريبية تسابق زيارة عون إلى واشنطن، سجال واطي في مجلس النواب لا يعطل القوانين.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. صنعاء للرياض الحصار بالحصار، هل ينضم باب المندب إلى هرمز؟
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت رسائل ميدانية للجيش قبل الاجتماع الثلاثي اليوم، إسرائيل تراوغ والعين على لقاء عون ترامب، واشنطن تضرب في العمق وطهران تهدد برد أوسع.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء، تصعيد أمريكي واحتمال عمل بري للمعارضة الإيرانية وترقب خطاب ترامب، الحوثي يلوح بقرار حازم لفك الحصار وباب المندب يقترب، وماذا عن العراق؟ تطهير القوات للنصاب في مناقشات العفو يفجر مواجهة مع غليان في الشارع.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة وانكشاف القلوب المليانة في المناقشات، الجيش يرد على

0: مماطلة الإسرائيلية بتسيير دوريات وحصار عراقي سوري على حزب الله. الضربات الأمريكية تتوسع بالتزامن مع الرغبة بالتفاوض بعد إيران لا يريد اتفاقا. الحرس الثوري يسعى لتحريك باب المندب ويهدد بقصف البنى التحتية في الخليج مقابل استهداف الطاقة.
1: ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق: دوريات للجيش في التجريبية وسوريا تضبط تهريب أسلحة للحزب. واشنطن تضرب في العمق الإيراني. طهران تهدد برد أوسع وتدعو دول الجوار لمنعها من استخدام أراضيها. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي المونديال.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنوانات: اجتماع افتراضي اليوم للمناطق التجريبية، الجيش اللبناني يدخل فرون وزوطر خلال أيام.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الضربات الأمريكية تقترب من طهران، الجيش اللبناني ينتظر الضوء الأخضر لدخول المناطق التجريبية، سوريا تضبط صواريخ مهربة من العراق، حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، فإن من أهم المهمات التعاون على البر والتقوى. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآيات البينات كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: إن الناس أكثرهم في غفلة عن تدبر مقاصد هذه السورة الكريمة من التواصي بالحق والصبر ومن عمل البر، وخسران من لم يكن كذلك. فقوله سبحانه والعصر، يقسم الله سبحانه بالعصر. قال بعض المفسرين: إنه صلاة العصر. وقال بعضهم: إنه زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تعالى به كما أقسم بمكانه تنبيها بذلك على أن زمانه أفضل الأزمان وأشرفها. إن الإنسان لفي خسر إلا، أي خسران ونقصان في تجارة، لأن تجارة الإنسان عمره، فإذا ضاعت الساعة منه في معصية فهو الخسران المبين الظاهر، أو في طاعة فلعل غيرها أفضل وهو قادر على الإتيان به، فكان في فعل غير الأفضل تضييع وخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليسوا في خسر، وكل ما مر من عمر الإنسان في طاعة الله فهو في صلاح وخير، وما كان بضده فهو فساد وهلاك. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، أي بالإيمان والتوحيد. وقال بعض المفسرين: بالقرآن والعمل به. وتواصوا بالصبر، على الطاعة وعن المعصية. ومن الأحاديث النبوية التي تحث على التعاون على فعل الخير ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: قال الإمام الطبري: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فكذلك من فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره، أي يشبهه. ثم كذلك سائر أعمال البر. وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر، فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. انتهى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.

روى الحافظ الدارقطني من طريق ابن المسيب والحافظ السخاوي والغزالي في الإحياء، وحسنه ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. قيل: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، أي تعد واحدة.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة
3: تمام
2: 03-793-911.
3: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجول، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: المصيبة تقلق قلب المؤمن لكنها نعمة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. سيدنا أيوب كان له 14 ولدا، 7 ذكور و7 إناث، وكان له مال كثير. الشيطان هدم بيته على أولاده فقتلهم وأحرق له ماله، ومرض أيوب 18 عاما من دون خروج دود كما يزعم بعض الجهال. وهكذا البلاء يا أحبتي ينزل على أحباب الله. قال بعض الصوفية: ورود الفاقات أعياد المريدين. مريدو الآخرة يفرحون إذا نزل بهم البلاء. الذي يفكر في هذا قد ينشغل باله إذا لم يبتلى. فالمؤمن التقي الصالح إذا لم يبتلى ينشغل فكره، وإذا ابتلي يتعب لأنه بشر والبشر يتعب. فإذا رأيتم إنسانا مؤمنا طيبا ملتزما كثر بلاؤه فهذا حسن حال، الله تعالى أراد به خيرا حتى ترتفع درجته عند الله.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟

0: سماك كومباني. ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
1: سماك كومباني.
2: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
1: سماك كومباني.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
0: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

عليكم. يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذ جيش العدو الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حريص بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على أطراف بلدة حداثة. من جهة ثانية ضرب بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، هذا واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية على طريق البياض الناقورة، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرا فجر اليوم عند أطراف حداثة جنوب لبنان. إلى ذلك تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، وشددت مصادر رسمية لبنانية على أن جولة عون الأمريكية الأسبوع المقبل ستكون قصيرة، لافتة إلى أن أولوية الرئيس ستكون تثبيت وقف كامل وشامل للعملية العسكرية الإسرائيلية والانسحاب السريع من الأراضي المحتلة جنوبا وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن آمالا كبرى معقودة على لقائه هذا مع الرئيس دونالد ترامب، وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمريكيون للحل في لبنان. نيابيا، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليلا الجلسة بعد انسحاب نواب الجمهورية القوية كتلة القوات من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب بعد إقرار عدة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين أبرزها السماح لرئيس الجامعة لتمديد رئاسته والترشح لولاية ثانية والسماح للعسكريين بممارسة مهنة التعليم. وإلى استئناف الجلسة التشريعية عند الساعة 6 مساء عقد لقاء جمع بعض النواب السنة مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 91 ألف ليرة، في حين استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,277,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,294,000 ليرة،

صفيحة المازوت 1,938,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,115,000 ليرة لبنانية. دوليا، شنت القوات الأمريكية ليل الخميس الجمعة عدوانا جويا وصاروخيا استهدف عددا من المحافظات والمدن في جنوب وجنوب غرب إيران، طال منشآت حيوية ومطار وجسورا رئيسة وأحياء سكنية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى. وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن أمريكا هاجمت 6 جسور خلال الساعات الماضية في مدينة خمير جنوبية إيران. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني فجر اليوم تنفيذ المرحلة 11 من عملية الصاعقة مستهدفا مراكز وقوات أمريكية في البحرين، وذلك ردا على الاعتداءات الأمريكية على المدنيين والبنية التحتية المدنية. واستهدف الجيش الإيراني في هذه المرحلة من العملية عبر طائرات هرش المسيرة الانتحارية موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأمريكية في قاعدة صخير بالبحرين. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي وأحبابي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. نحن وياكم بإذن الله تعالى رح نقضي ساعة تقريبا من الزمن عامرة وزاخرة بالخيرات والبركات والمسرات بإذن الله تعالى، بذكر الله عز وجل، بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبيان بعض الأمور المهمة اللي حابين أنه نسمعكم إياها، واللي دائما نحرص أنه نهار الجمعة لأنه يوم فضيل ويوم عظيم البركة أنه نحن نستفيد وأنتم تستفيدوا منها. إذن نحن اليوم الجمعة بسبعة 17 تموز 2026، الموافق لاثنين من شهر صفر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. شفتوا دخل العام الهجري الجديد 1448، مرق أول شهر اللي هو المحرم وبلش تاني شهر، الأيام عم تمرق بسرعة. صفر معناته هذا الشهر التمهيدي للشهر اللي يليه يلي هو شهر ربيع الأول يلي هو شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذلك من هلأ أحبابي حضروا حالكم، جهزوا أولادكم، حضروا بيوتكم لاستقبال هذه المناسبة العظيمة الكبيرة جدا يلي فيها شكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، إيجاد هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن معكم جمال مرة الميكروفون، وعلى هندسة الصوت الزميل مجد، بالإضافة لأصدقائنا بغرفة الكنترول إيمان وفادي وكل الأحبة اللي عم بيتابعونا هلأ، بنقول لهم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا ومين ما كنتوا، وسمعونا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحبابي، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هون بمعنى الموت، يعني الواحد بده يبقى على عبادة الله تبارك وتعالى، على طاعة الله عز وجل إلى الممات. ما أنه في أوقات بيقول على زعمه أنه اليوم بدي أخذ بريك، ما بدي صلي، ما بدي صوم، ما بدي أطيع الله عز وجل، اليوم لا فري عزعمه. هذا منه حكي واحد عاقل، هذا حكي كلام، هذا حكي واحد يعني غبي، ما بيعرف قيمة الحياة، ما بيعرف قيمة الإيمان، ما بيعرف قيمة الطاعة. طاعة الله تبارك وتعالى أبدأ من كل شيء. بيجينا الإيمان بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو من أعظم النعم، بعدين في عنا الصلاة اللي هي أفضل الأعمال العملية يلي يحاسب عليها الإنسان على تركها إذا تركها يوم القيامة بعد السؤال عن الإيمان. فمهم جدا الواحد أنه أن يصلي الصلاة في أوقاتها، أن يؤدي الطاعات في أوقاتها وفي غير أوقاتها، لأنه في طاعات ما شرط ما إلها وقت معين. نحن ما عم نحكي عن الصلاة هون، عم نحكي عن أمور الخير يلي ممكن الواحد يعملها بأي وقت. ذكر الله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التبسم في وجه أخيك، التصدق، أشياء كتير الواحد بيقدر يعملها. اسمعوا معي سؤال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: إذا هبت الرياح فاغتنمها. يعني إذا تيسر لك عمل خير افعله، ما تأجله، ما بتعرف هذه فرصة لإلك، قد لا يأتيك يوم تستطيع أن تفعل هذا الفعل الطيب يلي أنت بدك تعمله، فلذلك فلنسارع إلى الخيرات. هلا حنحكي شوي عن هالأمور هيدي، عن الكنز الثمين يلي هي الأعمال الصالحة يلي المطلوب الواحد منا أنه يعملها ويؤديها وما ينتظر تأجيلها. خلوكم معنا.

إذن الله تبارك وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم يحث ويأمر عباده على فعل الخيرات، إذ إن الله عز وجل خلق الخير وأحبه وأمر بفعله، والعبد الذكي الفطن الذي وفقه الله إلى الخير يبقى في تزود من الخير حتى يأتيه اليقين أي الموت كما أسلفنا. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذه رواية، في رواية تانية: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. في عدة روايات الحديث كله بتصب بمصب واحد وهدف واحد، إنه الواحد المؤمن لا يشبع من فعل الخير حتى يأتيه اليقين، حتى الموت ما بيشبع أبدا، لا ليل ولا نهار، لا ببيت ولا بالشغل ولا بالطريق ولا مع الأصدقاء، عطول هو في خير. فلذلك هذا الوقت، هذا العمر، مهم جدا أن الواحد يغتنمه بالخير. ملاحظين أنتو يعني مرق الجمعة الماضية وهلأ نحن الجمعة وكأنه مرق دقائق، مش ساعات مش أيام، وكأنه دقائق مرقت علينا ورجعنا نلتقي معكم بيوم بهاليوم الجمعة. فلذلك بتحسوا أنتوا مثل ما نقول دايما هالعمر عم يمرق بسرعة جدا، فلنغتنمه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وأبواب الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو تتبسم بنية حسنة لله تعالى في وجه أخيك يعني بيكون إلك أجر. تصور قديش بيقولوا هن إنه التبسم قال بيحرك عضلات 17 عضلة بالوجه، التبسم. أما التكشيرة والزمجرة والعبسة قال بتكلف حوالي 45 عضلة تحريك بالوجه. فتصوروا قديش التبسم في كلفة قليلة على الوجه، مع أنه ما بتاخد كتير منك جهد أنه تتبسم في وجه أخيك بنية حسنة ليكون إلك أجر، بدك تنوي النية الحسنة. وفعل الخيرات والمبرات والقربات ليست فقط صلاة وصياما وحجا وبرا بالوالدين، بل إن إماطة الأذى عن الطريق والابتسامة في وجه أخيك المسلم وإن إعانته في حاجاته والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا من الخيرات، والعلم والتعليم والإحسان إلى الزوجة والولد والجار والفقير والمسكين وغيرهم، هؤلاء كنز ثمين. ولكن على المؤمن مثل ما قلنا أن يصحح نيته ويجعلها خالصة لله تعالى، وأن يجعل بعض المباحات عبادات، وذلك في حسن النية. فإذا أكل مثلا ينوي التقوي على طاعة الله، فتصير الأمور المباحة وهي التي ليس في فعلها أو تركها إثم أو ثواب، إن فعلها بنية حسنة تصبح عبادة، فينوي بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى من إطعام بهائم وغرس شجر وغيرها. أما الأصل في قبول ذلك منه فهو الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وصحة المعتقد، وعليه بإخلاص النية لله تعالى والعلم والعمل بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى وسنة نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم.

دائما حبيب قلبنا مهندس الصوت مجد بيذكرنا بهالصوت البلبلي الكناري, صوت حبيب قلبنا الحاج رفيق معروف قرانوح رحمه الله يلي غاب عنا بالجسد, ولكن هو بقلوبنا وبقلوب أحبابه كلياتهم ودائما يترحمون عليه. أصدقائي, طولبت أنه عيد فقرة قلتها من عدة مرات, هي بتتعلق لأنه خلصت سنة وبلشت سنة, عم نحكي نحن عن السنة الهجرية, خلصت وبلشت هلأ سنة هجرية جديدة. فبيقول أحدهم يا لها من سنة, تحت العنوان كتبت مجلة منار الهدى, بتقول جلس مؤلف كبير أمام مكتبه وأمسك بقلمه وكتب بين هلالين, في السنة الماضية أجريت عملية إزالة المرارة ولازمت الفراش عدة شهور وبلغت 50 من العمر, فتركت وظيفتي المهمة في دار النشر التي ظللت أعمل بها 30 عاما, وتوفي والدي ورسب ابني في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة شهور بسبب إصابته في حادث سيارة, وفي نهاية الصفحة كتب يا لها من سنة سيئة. ودخلت زوجته غرفة مكتبه ولاحظت شروده, فاقتربت منه ومن فوق كتفه قرأت ما كتب, فتركت الغرفة بهدوء من دون أن تقول شيئا, لكنها بعد دقائق عادت وقد أمسكت بيدها ورقة أخرى وضعتها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبها زوجها, فتناول الزوج ورقة زوجته وقرأ فيها كمان بين هلالين, في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتك سنوات طويلة وبلغت 50 وأنت في تمام الصحة وستتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب مهم, وعاش والدك حتى بلغ 85 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب, وتوفي في هدوء, ونجى ابنك في حادث السيارة وشفي من غير أي تعاهات أو مضاعفات. وختمت الزوجة عبارتها قائلة يا لها من سنة تغلب فيها النعم على المصائب, الحمد لله على كل حال, وسكرت الهلالين. غالبا ما ننظر إلى ما ينقصنا, فأحيانا ننسى أن نحمد الله تعالى على ما عندنا, ننظر إلى ما سلب منا فننسى أحيانا أن نحمد الله على ما أعطانا, وحتى ما سلب منا وكان فيه مصيبة وألم ففي الصبر عليه لنا أجر وفائدة في الآخرة وثواب, فلنحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة ولنبني جسر الأمل فوق بحر المآسي, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.

أحبابي، إذا ما زلتم مع برنامج جمال يوم الجمعة، عم نرافقكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. بدنا نحيي كل أحبابنا اللي عم يتواصلوا معنا هلأ على صفحتنا على اليوتيوب، عم يعطونا التعليقات، بنوجهنا التحية كبيرة، يا ريت بيقولولنا من أي بلد هني، أنا بنبسط كتير فيهن وبرحب فيهن برحاب هالحلقة وهالبرنامج يلي هو صلة تواصل بين الأحبة على الخير. لذلك أحبابي منحب أنه دايما نذكركم بالأعمال الصالحة، ولابد مثل ما قلنا من شوي، لكي تقبل الأعمال الصالحة لابد أن تكون على معتقد سليم، لابد أن تصدر من مؤمن مسلم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العالم، وأن الله لا يشبه شيئا من العالم، وهو موجود بلا مكان، لا يسكن سماء ولا أرضا، وهو موجود لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله الصمد، أي الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، وكل العالمين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. هالأشياء كلها نتعلمها لما نكون بمجالس العلم، بهالمجالس يلي تحفها الملائكة، يلي بتبين فيها شو هو الحلال لنعمله، شو هو الحرام لنبتعد عنه، وكيف بدنا نعرفهم إذا ما تعلمناهم. لذلك لابد من مجالس العلم. أيها الأب، أيتها الأم، أنتوا مسؤولين، ما تخلوا أولادكم بس تطعموهم وتشربوهن وتلبسوهن وتحطوهن بمدارس بدون ما تعرفوا وين عم تحطوهن، وتجيبولن أحلى تياب وتطعمون أفخر المآكل وأحلى التياب، وبعدين يحطوا راسهم ويموتوا. لا، في قبر، في آخرة. أنتم ما بتقبلوا أن أولادكم يكونوا طعم للديدان في القبر. لذلك ليكونوا من الصالحين، حصنوهم، علموهم الدين، ليقوموا بالأعمال الصالحة حتى إذا غادروا هذه الحياة يكونون في قبورهم منعمين، وقد لا تبلأ أجسادهم، لأنه في أولياء لا تبلأ أجسادهم، فبيكونوا منعمين في قبورهم. وكثير في قصص وحكايات وشوهدت يعني بالعيان أنه في أجساد لا تبلأ، أجساد في القبور لا تبلى، لأن أصحابها كانوا أتقياء صالحين. اسمعوا معي شو الكلام الحلو يلي أنزل على سيدنا إبراهيم عليه السلام. أنزل على سيدنا إبراهيم العديد من الصحف، وهي 10 صحائف فيها أمثال، أي مواعظ وعبر. منها: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات. عدوا معي: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. فهذه الكلمات فيها موعظة عظيمة، ومعناها أنه ينبغي للبالغ العاقل أن يكون له وقت يناجي فيه الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر والطاعة. بتشوفوا أنتوا كتير من الناس لا يذكرون الله، بيمروا عليهم كل النهار ولا يذكرون الله، ما بيقولوا لا إله إلا الله، ما بيقولوا يا رب، ما بيقولوا الله أكبر، سبحان الله، بس حكيهن عن الدنيا، شو بدون يعملوا، شو بدون يأكلوا، شو بدون يشربوا، شو بدون يشتغلوا، بس بس بس. أما طاعة، ذكر، صلاة، ما في عندهم. قال: ووقت وساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا تداركه بأدائه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة. والثالث، يعني الساعة الثالثة، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، والثالث يتفكر في صنع الله تبارك وتعالى، فيتفكر في حال نفسه وفي حال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله تبارك وتعالى، وفيه تقوية الإيمان ومحبة الله، غير وغير ذلك من الفوائد. ومن الأمور المهمة
يلي أنت أيها الإنسان قد تغفل عنها وما بتحس فيها. بس اكتم نفسك، اكتم، سكر منخارك وسكر تمك وقطع النفس. شو بتشعر؟ شو بتحس؟ الهواء يلي أنت أحيانا ما بتشعر فيه ولا ولا ولا ولا ولا تلقي له بالا، بس قطع عن نفسك النفس، أو يحطوك بغرفة مقفلة ويسكروا عليك أو بصندوق، شو بيصير فيك؟ شو بتحس؟ نعمة عظيمة هذا التنفس. البصر، الكلام، اللمس، القلب، الجوارح، هالنعم العظيم لو تتفكر فيها بتقول سبحان الله العظيم، سبحان الخالق العظيم. كيف تشكر الله عز وجل بأداء الطاعات، بأن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله؟ هيك بيكون من الشكر الواجب لله تبارك وتعالى أن لا تستعمل هذه النعم في معصية الله. قديش بتشوفوا ناس بهالإيد شو بيعملوا، شو بيضربوا على وجوه أولادهم كفوف، على وجوه نسوانهم، شو بيعملوا بهالإيد؟ بيطعنوا مسلمين في الظهر بهالإيد، شو بيكتبوا كلام مخالف للشرع بهالإيد، شو بيعملوا فيها أشياء مخالفة للشرع، أشياء قد تودي بهم إلى النار، إلى قعر جهنم. الله يلطف بنا. فلذلك مهم جدا يا أحبابي، برجع بذكر، أيها الأب، أيها الأب، أيتها الأم، أنتوا مسؤولين. اتعلموا شرع الله وعلموا أولادكم شرع الله، لحتى لكلكم إن شاء الله تعالى تكونوا من الناجين يوم القيامة.

إذن أحبابي نتنقل في بستان برنامج جمال يوم الجمعة من زهرة إلى زهرة ومن نبتة نافعة إلى نبتة نافعة أخرى ومن جوهرة إلى جوهرة. عم نحاول أنه نكون مؤنسين لكم بهالفترة الصباحية الطيبة صبيحة يوم الجمعة ب 17 تموز 2026 مثل ما قلنا الموافق لـ 2 صفر من عام 1448 من هجرة النبي الأمين. وذكركم مرة تانية أنه شهر صفر إجا بعد شهر المحرم, شهر المحرم اللي هو أول شهر بالسنة الهجرية يعقبوه صفر اللي نحن هلأ فيه باثنين. بعد صفر مثل ما قلنا لكم في شهر ربيع الأول اللي هو شهر مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم, أفضل مخلوق في هذه الدنيا, أجمل مخلوق في هذه الدنيا, رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بكون تنتبه يا أحبابي نبهنا وحذرنا من الظلم, لا تحمل ظلما معك يوم إلى يوم القيامة. انتبه يا حبيبي, كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل, كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لا تظلم أحدا, لا تظلم زوجتك, لا تظلمي زوجك, لا تظلم أبويك, لا تظلم أيها الأب والأم أولادكم, لا تظلم أباك أيها الشاب أيها الابن, لا تظلمي أمك وأباك أيتها البنت, لا تظلموا بعضكم البعض. انتبهوا اسمعوا معي شو هالحديث المهم جدا يلي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رادع لإلنا كلياتنا كي لا نقع في الظلم. يقول روى البخاري ومسلم في صحيح في صحيحيهما أن الجنة قالت إنما أوثرت بالمتواضعين والمنكسرين, وإن النار تكلمت فقالت أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. معناه أغلب أهلها, أغلب أهل جهنم دخولهم, سبب دخولهم فيها ظلمهم للعباد وتكبرهم على الناس, ومن هذا التكبر ما قد يوقع صاحبه في أكبر الذنوب وأشدها وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. تجد أن من الناس من يكفر بسبب تعاظم نفسه وكبره في نفسه وإعطائه لنفسه فوق ما تستحقه فوق قدرها فيترفع عن قبول الحق. إبليس ما مسبب كفره؟ كبره. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. إبليس تكبر, تكبر على طاعة الله تبارك وتعالى وقال كيف أسجد لآدم لما الله تعالى أمر الملائكة. وكان إبليس كان أول شيء مسلم, هو جن مش من الملائكة, إبليس كان هو رأس الجن وهو أبو الجن, كان مؤمنا في أول أمره, كان اسمه عزازيل, كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة. فلما أمروا الملائكة بالسجود لسيدنا آدم سجود تحية وليس سجود عبادة, كان جاء الأمر كذلك إلى إبليس إلى عزازيل أن يسجد لآدم, فتعاظم في نفسه وتكبر فكفر والعياذ بالله. فقاس إبليس قياسا فاسدا, معرف القياس الصحيح أبدا, معرف أنه هو مخلوق من طين وأنه آدم مخلوق, أنه إبليس مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين والملائكة من نار, كل جنس خلق من مادة معينة, والتعظيم العظمة مش لأنه خلق من نار, ما هو سبب التعظيم؟ التعظيم يأتي من الله تبارك وتعالى, يعظم من يشاء كيف يشاء. فلذلك أمر الملائكة اللي هن من نور, وأمر جبريل وأمر إبليس اللي هو من نار أن يسجدوا لآدم الذي هو من طين والذي هو أول البشر وأول الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونفعنا الله بأمداده. فلذلك يا أحبابي انتبهوا من الظلم, انتبهوا من الكبر, انتبهوا من التكبر. لو إجا واحد أصغر منك نصحك لله تعالى تقبل النصيحة, لو زوجتك نصحتك لله تعالى تقبل منها, ما تقول أنا زوجها
أنا المسؤول، أنا القيم عليها كيف بتنصحني. أوه طول بالك، ما تطلع كتير، لأنه مهما عليت ما حتوصل للسقف. طول بالك، ارحم نفسك. لو جاءتك النصيحة من أحد لو فقيرا كان، خذ منه. اتعود تقبل النصيحة من أي كان، من أي كان، لأنه أنت لما تنتصح وتتقبل النصيحة، إذا كنت في معصية وتبت إلى الله أنت بتستفيد، وإذا كنت على أمر غلط وإذا إجا واحد نصحك لحتى تقوم هالغلط وتقوم بالعمل مظبوط، أنت بتكون نفعت نفسك. فلذلك يا أحبابي ما بدنا نطول كتير بالكلام، خلينا نبقى شوي مع زميلنا مجد لنسمع شو محضر لنا قبل ما نودعكم ونقولكم إلى اللقاء.

0: إذن أحبابي بعدنا متواصلين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة، وذكرنا منذ قليل مادي يعني معلومة مهمة إنه الملائكة خلقت من نور، الجن خلقوا من نار، والبشر سيدنا آدم خلق من طين يعني من ماء وتراب. فحبيت أن أذكركم بهالمعلومة المهمة لحتى لا تتذكروها أحبابي. في عنا بما أنه تذكر واعتبار، كلنا هلأ بدنا نعزي حبيب قلبنا زميلنا حسام سلوم لوفاة السيدة الوالدة الحاجة أمال ديب سلوم التي ستدفن اليوم، رحمها الله رحمة واسعة وجمعنا بها في الجنة، وصبر الله تبارك وتعالى أهلها وأحبابها جميعا، وكلنا فلنقرأ الفاتحة إلى روحها.
1: غليل اشتياقي وقلبا عليلا

أحبابي، إذن بعد قراءة الفاتحة عن روح الحاجة أمال ديب سلوم والدة زميلنا حسام، بننتقل لفقراتنا ببرنامج جمال يوم الجمعة. وفي كلمة مهمة بدي أقولها للأهالي الكرام، خلوكم معنا ثواني وبرجع لكم إن شاء الله.

أصدقائي قبل ما ودعكم في عندي فقرتين صغار بعد صغار صغار صغار فقرة بدي أقولها هلأ وآخر فقرة هأتركها لأن هي تهنئة لحبيب قلبنا زميل معنا بالإذاعة. بدي أقول المعلومة الأولى يلي هي لإلي ولإلكن ولكل أب ولكل أم ولكل شخص عنده مسؤولية ليربي ناس. انظروا يا أحبابنا بعين البصيرة وبعين العقل إلى أولادنا اليوم، كيف هي التربية عند كثير منهم؟ في الغالب الهاتف هو الذي يربيهم. يا أحبابنا والله إنه لا شيء يبكي ويحزن، صار الهاتف كأنه هو المربي لأكثر الأولاد. بيقول فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله في أحد دروسه قال أكاد لا أذهب إلى بيت صديق أو بيت أخ من إخواننا إلا وأرى الأولاد الصغار بأيديهم الهواتف، فإذا قلت يا أخي ما هذا؟ متى يحفظ هذا الصبي يعني القرآن؟ متى يحفظ العقيدة الطحاوية؟ متى يحفظ متن الصراط أو المتن المختصر؟ متى يحفظ الأجرومية؟ هذا كتاب باللغة وبالنحو. متى يحفظ ألفية ابن مالك وهو الآن منهمك في الهاتف عم بيقلب يلا كل شوي فيديو كل شوي ريل كل شوي معلومة كل شوي ضحكة ونكتة وما بعرف شو وهو الآن منهمك في الهاتف. لقد صار كثير من الأطفال لا يبالون بآبائهم ولا بأمهاتهم. لماذا؟ لأنهم تركوا للهاتف. والهاتف ماذا فيه؟ يقول لك ألعاب، وهذه الألعاب يا أحبابنا صارت أونلاين، يعني يتواصل من خلالها مع من؟ هل يتواصل مع أبي هريرة أو مع الإمام مالك؟ لا، بل يتواصل أحيانا مع غير المسلمين. وهؤلاء ماذا يبثون له؟ هل يبثون له ما فيه نصرة للدين؟ لا، بل يريدون إفسادنا وإفساد أولادنا وإفساد مجتمعاتنا. فكيف يخرج شباب يتعاطون المخدرات ويقعون في شتى أنواع الفساد؟ بيسألوا ليش عم يطلعوا هيك كتير من الشباب؟ لأنهم ثلاث نقط، تركوا. وهلأ بدي ودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى. بدي وجه تهنئة كبيرة لحبيب قلبنا زميلنا بالإذاعة، الشاب الطيب كمال زنهور العرب، نجح بالمعهد، نجح بالشهادة الرسمية، منوجه له تحية كبيرة جدا ومنقول له بارك الله فيك، ألف ألف مبارك لإلك ولكل الناجحين بشهاداتهم الرسمية، ومنقول لهم بإذن الله تعالى بتكونوا أقوياء أكتر وأكتر لتجيبونا شهادات أعلى وأعلى، ألف ألف مبارك. بدي ودعكم على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وبارك الله فيكم.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

أهلا بكم. يسود الترقب في لبنان حدثين بارزين. الأول بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الذي جرى التوقيع عليه بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في 26 من حزيران الماضي، ووضعت بعض آلياته المتصلة بالمنطقة التجريبية في ختام جولة المفاوضات 6 التي عقدت في روما. والثاني الزيارة المنتظرة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل المقررة في 21 من الجاري. إلى ذلك ناشطت التحضيرات أمس الاجتماع الافتراضي العسكري اللبناني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية المقرر اليوم للبدء بتنفيذ المناطق التجريبية التي تقررت في جولة المفاوضات 6 في روما أمس الأول. وسط هذه الأجواء وعشية الاجتماع العسكري الافتراضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية لتحديد المنطقتين التجريبيتين نهائيا والبدء بتنفيذهما، سير الجيش اللبناني أمس دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في بلدات فرون والغندورية وقلواي وبرج قلواي والفردونين بنت جبيل قعقعية الجسر النبطية صريفة صور. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية على طريق البياضة الناقورة، كما نفذت قوات الاحتلال

0: تفجيرا فجر اليوم عند أطراف حداثة جنوب لبنان. إلى ذلك تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، وشددت مصادر رسمية لبنانية على أن جولة عون الأمريكية الأسبوع المقبل ستكون قصيرة، لافتة إلى أن أولوية الرئيس ستكون لتثبيت وقف كامل وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب السريع من الأراضي المحتلة جنوبا وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن آمالا كبرى معقودة على لقاء هذا مع الرئيس دونالد ترامب وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمريكيون للحل في لبنان. في المواقف، أكد وزير الخارجية يوسف رجي من مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس أن لبنان حسم خياره، إذ لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد اليوم لأي سلاح خارج الدولة أو لأي قرار خارج مؤسسات الدولة. وقال رجي إن قرار إنهاء الوجود العسكري لحزب الله قرار سيادي لبناني سبق اتفاق الإطار ومهد له، ويكرس أن قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية أصبح حصرا بيد الدولة اللبنانية. كما أكد أن استكمال بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية يبقى متلازما مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها. من جهته قال النائب حسن فضل الله من مجلس النواب إن اتفاق الإطار غير قابل للحياة ولن يتمكن العدو الإسرائيلي من إقرار علينا، وأن محاولاتنا لم تتوقف مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من أجل الحد من الانزلاقة الخطيرة للعهد كي لا يفقد ما تبقى من دور وطني جامع. نيابيا، رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليلا الجلسة بعد انسحاب نواب الجمهورية القوية كتلة القوات من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب بعد أقرار عدة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين أبرزها السماح لرئيس الجامعة لتمديد رئاسته والترشح لولاية ثانية والسماح للعسكريين بممارسة مهنة التعليم. وقبيل استئناف الجلسة التشريعية عند 6 مساء عقد لقاء جمع بعض النواب السنة مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام. وكان مجلس النواب أقر سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين وأعاد اقتراحي قانوني احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي واستبدال اسم بلدة مزرعة طباية إلى اللجان، وأقر مشروع طابع المختار. معيشيا، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط إن لبنان وسوريا سيبدأان في الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود مضت بهدف إحياء علاقاتهما الاقتصادية. وأشار لبساط لرويترز إلى أن البلدين قد يسعيان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا بعد يوم واحد من إجراء محادثات مع نظيره السوري في دمشق. معيشيا أيضا، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلا أن توقف حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان. حياتيا، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أنه عقد ولبنان اجتماعهما الرابع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والطاقة والبيئة والمياه، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسة والتي دعمها الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في ظل التحديات الراهنة. في ملف المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43,000 و98 أوكتان 42,000 والمازوت 91,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,277,000، بنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، أما قارورة الغاز فمليون و115,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. شنت القوات الأمريكية ليلة الخميس الجمعة عدوانا جويا وصاروخيا استهدف عددا من المحافظات والمدن في جنوب وجنوب غربي إيران، طال منشآت حيوية ومطارا وجسورا رئيسة وأحياء سكنية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى. وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن أمريكا هاجمت 6 جسور خلال الساعات الماضية في مدينة خامير بمحافظة هرمزغان غربية إيران. في السياق، طلبت المحافظة من المواطنين عدم التنقل بجوار الجسور المستهدفة وافساح الطرق لفرق الإنقاذ. كما طال القصف الأمريكي البنى التحتية لشبكات الاتصالات والطاقة والمواصلات، حيث استهدف العدوان محطة تحويل وتفرع للسكك الحديدية في بندر عباس، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح. واستهدفت الصواريخ الأمريكية برجا للاتصالات في بندر عباس، فيما أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أن الهجمات الإيرانية على بندر عباس تسببت بتضرر جزء من خطوط نقل الكهرباء وانقطاعها عن بعض المناطق. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني فجر اليوم تنفيذ المرحلة 11 من عملية الصاعقة مستهدفا مراكز وقواعد أمريكية في البحرين، وذلك ردا على الاعتداءات الأمريكية على المدنيين والبنية التحتية المدنية. واستهدف الجيش الإيراني في هذه المرحلة من العملية عبر طائرات تأرش المسيرة الانتحارية موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز بي 8 في قاعدة القصير بالبحرين، وفي موجة أخرى من الهجمات أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية. وشنت طهران سلسلة من الضربات ضد حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بعد أن اتهمت واشنطن باستهداف مطار ومحطة سكك حديدية وجسرين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. وأطلقت البحرين صفارات الإنذار وحضت المواطنين والمقيمين على التوجه لأقرب مكان آمن وفقا لوزارة الداخلية. وفي قطر، أعلنت وزارة الدفاع أنها تصدت لهجمة صاروخية، وذلك بعد أن أفاد مراسلو وكالة فرانس بريس في العاصمة الدوحة بسماع دوي عدة انفجارات. في السياق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان رصد 32 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي واعتراضها والتعامل معها بحسب كنا، وأكد أن عمليات اعتراض الأهداف المعادية نتج عن سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات. هذا وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ألا صحة لتقارير وكالة رويترز عن دوي انفجارات وسط مدينة دبي. في سياق منفصل، أكد قائد الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن العدوان السعودي على اليمن مستمر منذ سنوات، مشددا على أنه لا يستند إلى أي مبرر قانوني. وفي كلمة حول آخر التطورات والمستجدات، حذر الحوثي من أن اليمن سيرد بالمثل والحصار بالحصار إذا اتجهت السعودية إلى التصعيد الشامل. وأضاف: لا تتصور السعودية أن المسألة نزهة، بل ستكون مختلفة تماما، محذرا من أن كل المنشآت النفطية والحيوية للسعودية هي هدف للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية إذا ما تورطت في العدوان على بلدنا. في السياق، أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه يتابع التصعيد العدواني الأخير الذي أقدم عليه النظام السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي، وتوعد المجلس السياسي الأعلى بأن الرد سيكون مماثلا ومباشرا وفق معادلات الردع، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة في الداخل ودون تعديل يسكر في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الجبلية مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتية: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 18 إلى 30، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: أحب الكلام إلى الله أربع: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لله تعالى فائدة اليوم. جاء في حديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. هذا حديث صحيح رواه مسلم. ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عن مشابهة الخلق، فالله خلق كل شيء فلا يشبه شيئا. قال الإمام أحمد بن حنبل وذو النون المصري رضي الله عنهما: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. والحمد لله، الحمد نوعان، شكر الله تعالى نوعان، شكر واجب وشكر مستحب. فقولك الحمد لله، الحمد لله أي الشكر لله تبارك وتعالى على ما تفضل علينا به من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه، فالله لا يجب عليه شيء. هذا الحمد، هذا الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، أي من أفضل الذكر الحمد لله. هذا شكر لله، وشكر واجب، وهو أن لا تستعمل نعم الله في معصية الله. أعطاك اليد لا تعصي بها، أعطاك العين لا تعصي بها، أعطاك اللسان لا تعصي بها، أعطاك الرجل لا تعصي بها، وهكذا أيها الأحبة. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، إن كانت أعيانا كانت أشخاصا أجراما، وإن كانت أفعالا، إن كانت خيرا وإن كانت شرا، لا إله إلا الله. وهذه الكلمة أفضل كلمة على الإطلاق، هي أعلى كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم معصية سيئة فليتبعها بحسنة. قالوا: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. أفضل جملة، أفضل كلمة، لا إله إلا الله. والله أكبر أي الله أكبر من كل كبير قدرا وعظمة، لا حجما ولا جسما، لأن الله لا يوصف بالجسم ولا يوصف بالحجم ولا بأي صفة من صفات الخلق كالجلوس والاستقرار والقعود والتغير والمكان والجهة، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحاكمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. صدق رسول الله فيما أخبر به.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين. فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس، وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا. ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا، فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا، يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر، ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا، بسم الله، فقطعوا. ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. رآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم، قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله، وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور، تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور، ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود. فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير. وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارة من مسيرة معادية استهدفت المنطقة بين ميفدون وشوكين. تمشيط معاد ليلا حاصر مواطنين في حريص ومناشدة للجيش لإجلائهم. الأمن العام اللبناني تحرير عائلة سورية كانت محتجزة داخل مبنى في منطقة النبعة. الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية ونواصل تقويض قدرات إيران. وكالة الأنباء الإيرانية: أمريكا هاجمت 6 جسور خلال الساعات الماضية في مدينة خمير جنوبية إيران. تعطل الملاحة في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط مجددا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ننتصر في الحرب على إيران والنتائج ستظهر قريبا. الجيش الإيراني يستهدف القاعدة الأمريكية في البحرين والكويت وقطر وسوريا وسلطنة عمان. زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها في بحر مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. مسؤول عسكري: مسيرات أوكرانية استهدفت 12 سفينة روسية في البحر الأسود. الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية هو الأسرع على الإطلاق. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو،

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع خطبة الجمعة تحت عنوان آفات اللسان، ويلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله، في أي صورة ما شاء ركبه، وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه، وشق له سمعه وبصره، وجعل له لسانا فأنطقه، وخلق له عقلا وكلفه. وصلى الله على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله المطهرين وطيب صحبه. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. يقول رب العزة سبحانه:

0: قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها، وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكره على هذه النعم، وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن الله به، أي أن لا نستعملها فيما حرمه علينا. فمالك أخي المسلم، وبدنك ورجلك وعينك وأذنك ولسانك نعم، فلا تستعملها فيما حرم الله. اتق الله أخي المؤمن، ولا تعصي الله بما أنعم به عليك وملكك إياه، فإنك إن عصيته فقد عصيت من تجب عليك طاعته وظلمت نفسك، والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم. إن اللسان إخوة الإيمان نعمة عظيمة، شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه في القرآن الكريم معددا نعمته عليه، فقال عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلا أن خطر اللسان عظيم، فإن جرمه صغير، أي حجمه صغير، وجرمه كبير، أي ما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا ليس دعاء من الرسول على معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حصائد الألسنة التي تكب الناس على وجوههم في النار الغيبة والنميمة، وهما من أسباب عذاب القبر. فإن ذكرت أخاك المسلم بما فيه بما يكرهه في خلفه فقد اغتبته وعصيت ربك، كأن تقول فيه: فلان سيء الخلق، أو ضعيف الفهم، أو بخيل، أو بيته وسخ، أو أولاده قليل التربية، ونحو ذلك. وقد شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم أخيك ميتا، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أتحب أن يأكل أحد لحمك ميتا، أو أن تأكل لحم أخيك المسلم ميتا؟ قطعا لا تحب، فاجتنب الغيبة. أما النميمة فهي أن تنقل كلام شخص إلى آخر لتفسد بينهما، وهذا من الكبائر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها مع الأولين لاستحقاقه العذاب في النار، والقتات هو النمام. وإياك أخي المسلم من قذف المسلم، فإن ذلك من المهلكات، وذلك بأن تنسب إليه الزنا ونحوه. وقد تساهل كثير من الناس في زماننا بقذف المسلمين والمسلمات بقولهم: فلانة الزانية، أو يا ابن الزانية، أو يا أخ الزانية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن هذه الذنوب التي هي من جرم اللسان شتم المسلم بغير حق، وهو من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. وهذا مما تساهل فيه كثير من الناس، فإياك أخي المسلم من سب مسلم بغير حق، واحفظ لسانك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه المسلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده، وأما من لم يكن كذلك فلا يكون مسلما كاملا. فإن كان شتمه بلعن كأن يدعو عليه باللعن بلا سبب شرعي، كقول بعضهم: لعن الله فلانا، أي أبعده من الخير، فهو أشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البيهقي في سننه: لعن المسلم كقتله. وهذا لبيان عظم ذنبه. ومن آفات اللسان أيضا الاستهزاء بالمسلم بكلام يدل على تحقيره، فهو داخل في إيذاء المسلم بغير حق. ومن أخطر ما يصدر من اللسان الكلام الذي هو كفر والعياذ بالله تعالى. أخي المسلم، اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. واعمل بما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود حيث أمسك لسانه وخاطبه قائلا: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فإياك والاستهزاء بأخيك المسلم بكلام تجده سهلا على لسانك، يكون سببا في عذاب النار يوم القيامة. وإياك وسب مسلم أو لعنه بغير حق، فإنك تجد وباله يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وإياك أن تغتاب مسلما، وإياك أن ترمي مسلما أو مسلمة بالزنا فتهلك في الآخرة. فالعاقل من عقل لسانه ووزن قوله قبل أن ينطق به، فكل ما تتلفظ به يكتبه الملكان الموكلان بذلك. فقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والصورة والأعضاء والجوارح والألوان. جل ربي لا إله إلا هو، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، تنزه عن الاتصال والانفصال مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم تب علينا واعف عنا وسامحنا يا كريم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: إخوة الإيمان، كنا معكم مع خطبة الجمعة وكانت تحت عنوان آفات اللسان، وألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات.

نصيحة في دقيقة، ما هي النصيحة لمن يشرب السيجارة والأرجيلة؟ يا أحبتي، الأنفاس معدودة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. هذا النفس لا يعود إلينا، يأتي غيره إلى أن يأتي الأجل، ولا ندري متى يأتي الأجل. نسأل الله السلامة لنا ولكم والنجاة. لذلك يا أحبتي، لا تضيعوا الأنفاس في غير خير. إن كنتم شبابا صغارا كبارا رجالا نساء، لا تشتروا هذا التنباك، كم ثمنه؟ وهذا الذي يقال له المعسل كم ثمنه؟ بذلوا هذا المال في الدعوة إلى الله، يوجد تقصير من هذه الناحية. من يبذل ماله للدعوة إلى الله؟ يدفع مئات الدولارات على السيجار والسيجارة والتنباك والمعسل، ولا يدفع $100 للدعوة إلى الله لنشر دين الإسلام، أليس تقصيرا كبيرا هذا؟ واحد كان يشرب السيجارة بكثرة، ناداه الشيخ عبد الله وأنا حاضر، قال له يا حاج محمد، اسمه محمد، اترك هذه ولا تضيع أنفاسك. كل مرة لو قلت سبحان الله وبحمده لغرست لك نخلة في الجنة ساقها من ذهب خير من الدنيا وما فيها. فانظر كم ضيعت على نفسك من شجر في الجنة لو كنت تقول مخلصا بلفظ صحيح سبحان الله وبحمده. ومرة اثنان من الشباب عند الشيخ يخدمانه عند الشيخ عبد الله رحمه الله، نادى أحدهما قال له معك ساعة؟ قال نعم. قال له فيها الذي يدل على الثواني، تعرفون عقرب الثواني؟ قال نعم. قال له قل لا إله إلا الله وانظر كم مرة تقول في الدقيقة. فعدها مثلا 48، فقال له مثلا قلت 48 تهليلة، فقال له يعني انظر كم فوتت على نفسك بكلامك، بكلام لا خير فيه، ولو مع شاب، ولو لم يكن محرما، ليس فيه غيبة، ليس فيه نميمة، لكن ضيعته. فكيف بالذي يضيعه على الأرجيلة وعلى السيجارة وعلى نحو ذلك؟ لا تضيعوا أعماركم في غير طاعة الله، لا تضيعوا أنفاسكم في غير طاعة الله، لا تضيعوا أموالكم في غير طاعة الله. هذه نصيحتي لكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية.

0: 88 77 82.
1: الو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: الحمد لله الذي أنعم على من أم بيته العتيق وحج إليه وأكرم مؤمنا طاف حول حماه وسعى إليه وأجزل ثواب من أحرم بإخلاص النية وعظم من لبى دعوته بسلامة الطوية. والصلاة والسلام على خير العباد ومرام الوفاد ومنبع الرشاد وينبوع السداد، من به ختمت الرسالة ونال من ربه التأييد والجلالة، محمد المبعوث من أشرف قبيل إلى أكرم جيل، وعلى آله الذين طهروا من دنس الأرجاس، وأصحابه الذين هم نجوم هدى لجميع الناس. أما بعد، فيا مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا حكم الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، الذي يتكرم علينا بالإجابة عن أسئلتنا المتعلقة بالحج المبارك وما يتبعه من مسائل مهمة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. سؤالنا الأول، ما هو حد الاستطاعة في الحج والعمرة؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قبل البدء بالجواب أذكركم أيها الأحبة أن تنموا التقرب إلى الله في الاستماع إلى علم الدين مهما تكرر عليكم ذلك. والجواب هو: معنى الاستطاعة أن يجد مريد الحج ما يوصله ويرده إلى وطنه فاضلا زائدا، يعني عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة، يعني أيضا يزيد عن مؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. والاستطاعة نوعان: استطاعة حسية واستطاعة معنوية. ما ذكر هو الاستطاعة

0: الحسية، أما المعنوية فمنها أن تجد المرأة محرما يرافقها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات قاربنا البلوغ.
1: بوركتم سيدي.
0: بارك الله فيك.
1: سؤالنا يرتبط بما أجبت عنه في السؤال الأول، ما حكم حج المرأة أو اعتمارها بدون محرم؟
0: الأصل أن تحج المرأة وتعتمر مع محرم أو زوج، لكن إن لم تجد محرما أو زوجا ولا نساء ثقات جاز لها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن تذهب وحدها لحج الفرض أو عمرة الفرض. وقال العلماء يصح أن تحج المرأة حجة الفرض مع النسوة الثقات، أما حجة التطوع السنة يعني النافلة فلا.
1: نعم سيدي. ما حكم حج من عليه دين لغيره؟
0: من كان عليه دين صح حجه إذا حج، حتى لو اقترض له جاز له ذلك يعني بلا إثم وله ثواب، ويجب عليه استئذان صاحب الدين إن كان حالا، لكن لا يلزمه الحج إن كان عليه دين.
1: جزيت خيرا سيدي.
0: آمين. بارك الله فيك.
1: ما حكم من جاء مكة لغرض غير الحج والعمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فمن أين يحرم؟
0: من دخل مكة لغير قصد النسك ثم بدا له أن يأتي بالنسك فإن أراد الحج فميقاته حيث هو في مكة، أما إن أراد العمرة فميقاته أدنى الحل، يخرجون إلى أدنى الحل كمسجد عائشة في التنعيم، أي ما كان خارج حدود الحرم من أي جهة كان.
1: نعم سيدي الشيخ. من أحرم من الميقات ثم منع من دخول الحرم لإتمام حجه فما حكمه؟
0: إن لم يستطع العودة لإكمال الحج بحيث منع من الدخول يتحلل بذبح شاة ثم يقص شعره أو يحلقه.
1: أحسن الله إليك سيد النبيل.
0: بارك الله فيك.
1: سؤال جديد، ما هو ضابط المبيت في مزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟
0: اختلف فقهاء الشافعية رحمهم الله في وجوب المبيت في منى ومزدلفة، فقيل يجب وقيل يستحب، والمبيت بمزدلفة معناه أن يمر الحاج في شيء من أرضها بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة ولو كان نائما.
1: سيد النبيل، بالنسبة لرمي الجمار ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
0: لا يصح للقادر على الرمي بنفسه، يعني يستطيع يرمي بنفسه الحصى، أن يوكل غيره ليرمي عنه، إنما التوكيل يجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه خشية الضرر مثلا، فمن لم يرمي مع قدرته حتى خرج وقت الرمي فعليه دم ذبح، ومن رمى جمرة العقبة ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وخرج قبل المغرب من منى كفاه ذلك ولم يلزمه رمي اليوم الثالث، هذا الذي نفر نفرا صحيحا.
1: أحسن الله إليك سيدي.
0: آمين وإليك.
1: ما الحكمة من رمي الجمار في الحج؟
0: رمي الجمار من واجبات الحج، وهو إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام ليس وثنية، فقد ظهر له الشيطان متشكلا ليوسوس له عند كل واحدة من الجمار موضع الرمي يعني، فرماه بالحصى كما أمره الله، فكأن الرامي يقول لو ظهرت لنا أيها الشيطان كما ظهرت لإبراهيم عليه السلام لرميناك بالحصى كما رماك، وليست هذه الأماكن مسكنا للشيطان كما يظن بعض جهلة العوام.
1: جزاك الله خيرا كثيرا.
0: آمين.
1: وإذا لم يجد الحاج مكانا يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟
0: ليس معنى المبيت في منى أن ينام فيها، إنما المراد أن يكون فيها معظم الليل، أي معظم ليلة اليوم الأول من أيام التشريق وليلة الثاني، ولا بد لصحته أن يكون ضمن حدود منى، فلو كان خارجها لم يصح، وفي مذهب الشافعي قول بسنية المبيت في منى، فعلى هذا القول لا إثم على من تركه ولا دم.
1: نعم سيدي، ما حكم حج من ترك طواف الوداع؟
0: طواف الوداع واجب على قول في المذهب الشافعي على المعتمر والحاج، وعلى قول هو سنة لا إثم على تاركه ولا دم. وحج من تركه صحيح على القولين، لكن على القول الأول يلزم تاركه دم أي ذبح. بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامجنا حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: أنت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: أكيد.
1: مير عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: أها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوي
2: كمان
1: 03 793 9111.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03 09 24 72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
3: لحظة لحظة ما معي محلك الهول
2: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالة الخير
4: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام
5: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679853

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال وزير الاقتصاد عامر لبساط أن لبنان وسوريا سيبدأان في الأشهر المقبلة مراجعة اتفاقات تجارية تعود إلى عقود مضت بهدف إحياء علاقتهما الاقتصادية. وأشار لبساط لرويترز إلى أن البلدين قد يسعيان في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي أوسع نطاقا بعد يوم واحد من إجراء محادثات مع نظيره السوري في دمشق. طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن توقف حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 42 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت 91 ألف ليرة، في حين استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,277,000 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,294,000 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,938,000 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,115,000 ليرة لبنانية. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج، ما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام بلنت دولاراً وخمسة سنتات أو حوالي 1.25% إلى 85 دولاراً وثمانية وعشرين سنتاً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً وثلاثة سنتات أو 1.3% إلى 79 دولاراً وثمانية وتسعين سنتاً للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والبيهقي والطيالسي.

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في هذه الآية يحذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من أن يلتهوا بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله، والمراد بذكر الله طاعة الله، أي أداء ما افترض الله واجتناب ما حرم.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني.
4: شركة

أهلا بكم. يسود الترقب في لبنان حدثين بارزين. الأول بدء الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري الذي جرى التوقيع عليه بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في 26 من حزيران الماضي، ووضعت بعض آلياته المتصلة بالمنطقة التجريبية في ختام جولة المفاوضات 6 التي عقدت في روما. والثاني الزيارة المنتظرة لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل المقررة في 21 من الجاري. وقد كشف مصدر عسكري عن تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان والجانب الإسرائيلي

0: ذا وتحلق مسيرة معادية على علو منخفض في أجواء مدينة بعلابك. إلى ذلك تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، وشددت مصادر رسمية لبنانية على أن جولة عون الأمريكية الأسبوع المقبل ستكون قصيرة، لافتة إلى أن أولوية الرئيس ستكون تثبيت وقف كامل وشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب السريع من الأراضي المحتلة جنوبا وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن أمالا كبرى معقودة على لقاء هذا مع الرئيس دونالد ترامب وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمريكيون للحل في لبنان. في سياق آخر، اقترح وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني. في إطار المساعدات، وصلت إلى لبنان اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الإماراتية، وتضم 29 شاحنة محملة بمواد غذائية ومواد نظافة ضمن جسر إغاثي مقرر أن يشمل 140 شاحنة، ووصلت القافلة عبر الأراضي السورية، فيما يرتقب وصول دفعات إضافية برا عبر العراق خلال الفترة المقبلة في إطار مواصلة الدعم الإنساني للبنان. معيشيا، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط من النبطية أن طموحنا هو إعادة الاستقرار الأمني والإعمار ودعم صمود السكان عبر برامج حكومية متعددة بعد الانتهاء من مسح الأضرار. صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي: بناء على معلومات وفرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمة للموقع أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة وتأمين سلامة أفرادها المؤلفين من امرأة وخمسة أطفال، وقد باشرت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم. في ملف المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 43,000 و98 أوكتان 42,000 والمازوت 91,000، في حين استقر سعر الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,277,000، بنزين 98 أوكتان 2,294,000، المازوت 1,938,000، أما الغاز ف 1,115,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض زياد عجم بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-267-674. إذن المريض زياد عجم بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من أي فئة. للتواصل 71-267-674. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، صفر خمسة

0: 8111166.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات ضد إيران بذخائر دقيقة أصابت مواقع المراقبة الساحلية ودفاع الجوي والقدرات البحرية بحسب روسيا اليوم. وجاء في بيان سنتكوم عن منصة إكس: شنت القوات الأمريكية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والسفن الحربية بذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. وأشار البيان إلى أن تلك الأهداف شملت مواقع المراقبة الساحلية وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وكانت هذه الليلة السادسة على التوالي للضربات الأمريكية ضد إيران. وأضافت سنتكوم تقول: بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل القيادة المركزية تقليص القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر وتحميل إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على شحن التجاري. وختمت: يعمل أكثر من 50,000 جندي أمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويظلون في حالة تأهب ومقاتلة واستعداد تام. في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية. وفي المقابل، استهدفت طهران كل من الأردن وقطر والكويت والبحرين. هذا وأفاد الجيش الإيراني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها، أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات انتحارية. ما قال إنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبية إيران. وفي الأثناء، سمع دوي صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة المعادية. هذا ودعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين اليوم إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تعرضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد بحسب وكالة فرانس بريس. وبشأن المفاوضات، دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماعهما في شانغهاي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية بحسب وكالة فرانس بريس. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات الشحن أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد يومي منذ أيار، مع توقف معظم السفن أو عودتها من حيث أتت بعد أحدث هجمات شنتها طهران على السفن واستئناف الولايات المتحدة للحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران بحسب وكالة رويترز. وأدى تصاعد القتال مجددا بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف شبه كامل لحركة المرور عبر هرمز، أهم ممر ملاحي للنفط والغاز في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. في في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، وقد استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرين بجراح في مناطق متفرقة من القطاع. وفجر اليوم استشهد مواطن وأصيب 6 آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في عمارة التاج بشارع اليرموك غرب مدينة غزة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة في الداخل ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية وارتفاعها في المناطق الجبلية مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي إلى رؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 18 إلى 30، أما في الداخل من 16 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: واحد صوت واحد لكل لبنان لكل لبنان
1: لكل لبنان. شو حلوة هالإذاعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتقت لكم كتير. من نداء المعرفة ماما ريما بترحب فيكم وبتدعيكم ترافقونا بحلقة جديدة ومفيدة. فإذا رح نترافق سوا مباشرة على الهواء بحلقة جديدة ومفيدة إن شاء الله لغاية الساعة 3:25 دقيقة.

تحية لك يا مجد. وأنا كمان مرة طلعت على الجبل وشفت حصان، ومش بس بالجبل، وهون بالطرقات ببيروت شفنا حصان. مثل العادي أحبابي الحلوين، عنا اتصالات، يعني ناطرة اتصالاتكم، وعنا مشاركات حلوة منكم، وعندي كلام حلو كتير الكنية.

يعني شو حلو انه نحط ورد ببيوتنا. تخيلوا هيك الصالون في ورد، الكوريدور، المطبخ، كتير حلو الورد.

بداية أنا بحب أقول لكل شخص عم يسمعني برنامجنا الحمد لله في إفادة وفي استفادة، خاصة لأحبابنا اللي بعدهم صغار أو كبروا وصاروا فوق العشر سنين، وينكن يا حلوين.

عم بتابعونا اليوم الجمعة بحلقة جديدة من برنامج ماما ريما على الراديو والموجات العاملة لإذاعة نداء المعرفة. الماما علمتنا أشياء حلوة كتير وأنا بدوري بحب علمكم أشياء حلوة كتير. أنا بحس حالي مثل أمكم وأنتم مثل ولادي الصغار.

0: ويا سلام رح ناخد أول اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد ما هيك؟
1: نعم.
0: عبد الغفور من نعم. طرابلس. برافو نعم. علي أنا صرت بعرف. طيب يا محمد كيفك اليوم؟
1: الحمد لله منيح.
0: الحمد لله. والصيفية بعدها ماشي معنا؟ طويل الصيفية ما هيك؟ طويل.
1: سجلنا بكذا دورة
0: وإن شاء الله كلهم يكون فيهم إفادة واستفادة لإلك
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله أنتوا كل أحبابي الصغار اللي عم يسمعونا يستفيدوا بهالصيفية وكمان يتابعوا برنامجي لأنه في إفادة واستفادة. طيب حبلش معك المسابقة. أنا حقول كلمات أنتوا بتكون تكملوا، يمكن يكون الكلام حديث شريف، يمكن يكون قول، لنشوف شو هيطلع لك. بيقول لك السؤال أكمل الحديث الشريف. الكلمة الطيبة
1: صدقة.
0: برافو عليك يا محمد، برافو عليك. هاي أول إجابة صحيحة وسريعة ما شاء الله من محمد عبد الغفور من طرابلس المنطقة الحلوة. طيب يا محمد حبيب قلبي كتير انبسطت فيك وخليك معنا لآخر الحلقة.

0: يا عين يا عين، علم وأدب وفصاحة وكزدورة وفيها رياحة، يا سلام شو هالجو الحلو. وألعاب رياضية يا عين عن النشاط والحيوية. في اتصال؟ في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام. مين معي؟
1: هاجر فخرو.
0: أهلا وسهلا فيكي يا هاجر، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. من وين عم تحكينا؟
1: من النويرة.
0: من النويري. أهلا وسهلا فيك. قد عمرك؟
1: 11 سنة.
0: 11 سنة، العمر كله إن شاء الله. طيب يا هاجر، طولت الصيفية بتحسيها ولا بعدها ماشي حالها؟ بعدها على الأول؟
1: على الأول.
0: على الأول وعم نعبيها هيك بنشاطات، بأشياء مهمة مفيدة.
1: ايه أكيد
0: أكيد إن شاء الله. أنا بهمني كتير يكون عندكم هوايات، يكون عندكم أشياء مهمة تعملوها، يعني مش نقضيها قاعدين على الصوفة وحاملين التليفون بإيدنا مثل ما بيعملوا أكتر الأولاد. بتعرفي هولي شو عم يعملوا بحالهم؟ جسمهم عم يتعب، عم يتعودوا على الكسل والخمول، حتى ذهنهم عم يتعود على الخمول للأسف. ما بدنا نكون هيك يا هاجر إن شاء الله. طيب يلا مستعدي هاجر لتشارك معنا؟ أنا بقول وإنتي بتكملي. يلا، من طلب العلا سهرة
1: سهر الليالي.
0: برافو عليك يا هاجر، كمان إجابة سريعة من هاجر. كتير انبسطت باتصالك ومشاركتك.
1: بارك الله فيك.
0: أمين ما فيك حبيبتي، خليكي معنا لآخر الحلقة.

0: فإذا أحبابي من طلب العلا سهر الليالي وهيك بدي يكون، مش المقصود أنه تسهروا للساعة واحدة بالليل، لا بنسهر للحد المطلوب، الحد المسموح فيه أنه نسهر فيه بشكل ما يتعب جسمنا وما نضيع وقتنا، كمان نسهر عشي مفيد. طيب بناخد اتصال جديد. ألو ألو ألو، يا ترى مين معي؟
1: مست فتوح.
0: مين؟
1: عمره 4 سنين.
0: 4 سنين، شو الاسم؟
1: مست فتوح.
0: ليس يا حبيبي يا ليس.
1: مست فتوح.
0: نعم
1: مست فتوح.
0: فيك تعيد بعد شوي الاسم بصوت عالي؟
1: مست فتوح.
0: غيث حبيبي يا غيث، شو الاسم الحلو. وعمرك 4 سنين بس؟ ما شاء الله عليك حبيب قلبي، كتير مبسوطة فيك. وين ساكن؟ بأي منطقة؟
1: ببرج أبو حيدر.
0: برج أبو حيدر. إشت الصيفية يا غيث، مبسوط إنه إشت الصيفية، العطلة الصيفية؟
1: إيه.
0: شو بدنا نعمل فيها نشاطات؟
1: نروح على سمر كامب.
0: نروح على سمر كامب، نعمل نشاطات كتير، نسبح ما هيك؟
1: نروح على البحر.
0: منروح على البحر.
1: فالوغة.
0: ومنروح على فالوغة، يعني الطقس بيكون يمكن حلو بفالوغة أكتر من هون. طيب يا غيث، على أي صف طالعين نحنا؟
1: KG3.
0: ما شاء الله طلعنا على KG3، والسنة الجاي إن شاء الله منتخرج منها لنبلش بالابتدائي. كتير كتير حلو، أنت متحمس يا غيث؟
1: يب.
0: إن شاء الله تعالى. طيب حبيبي، سؤالك بيقول يسمى صوت الأسد، شو اسمه صوت الأسد؟
1: زئير.
0: زئير، برافو عليك، أنا مبسوطة كتير أنه عم تجاوبه بسرعة، برافو برافو. خليك معنا لآخر حلقة كمان يا غيث، كتير انبسطت فيك وباتصالك الحلو، خليك معنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.

0: بتشوا بدو منكن عمو جمال، حتى بالبحر بخاف عليكن. خليكن قراب من الشط، ما تبيعدوا كتير، خليكن مع أهلاتكن. إذا عطوكن دولاب خليكن بالدولاب، يعني إني أدرى بمصلحتكن. طيب خلينا ناخد اتصال جديد. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟
1: زينب حلبي.
0: أهلا وسهلا فيك يا زينب، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ذكريني قدي عمريك ومن وين عم تحكي؟
1: عمري 10 سنين وعم بحكي من البسطة الفوقة.
0: أهلا وسهلا فيك يا زينب، صوتك حلو أنت عم تحكي. زينب الحلوة بتحب الصيفية؟ بالعطل الصيفية؟
1: إيه.
0: ليه بتحبيهم؟
1: كل ما نروح على الدورات الصيفية بالجامعة.
0: بالدورات الصيفية اللي فيها إفادة إن شاء الله لإلكن من أنتو وصغار. قلنا من شوي ولا ما قلناها بعد؟ طيب خلي يلا بعد شوي. طيب يا زينب عندك سؤال، جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. في حدا قاعد قدامك بحال معرفتي يساعدوك؟
1: لا.
0: طيب هقولك سؤال هين. يلقب بسفينة الصحراء، شو هو الحيوان؟ شو اسمه؟ نعم؟
1: جميل.
0: برافو عليكي، كمان إجابة سريعة من زينب حلبي. أهلا وسهلا فيك يا زينب، خليكي معنا لآخر الحلقة.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: بها العطل الصيفي يا صبي ويا صبي.

0: هيك أحبابي، تعلموا وتقووا بعلم الدين حتى من أنتوا وصغار لحتى تكبروا وتكونوا فهمانين الدين مصبوط إن شاء الله تعالى. طيب بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: خديجة حمسة من ألمانيا.
0: يا حبيبة قلبي يا خديجة، اشتقت لك كتير.
1: أنا كمان
0: هديك الأسبوع ما اتصلتي. نعم
1: أنا أكثر.
0: يا حبيبتي يا خديجة، إن شاء الله يكون إلنا نصيب نتعرف على بعض. من ألمانيا عم بتتابعنا خديجة الحلوة، برافو عليكي. عم تستفيدي من هالبرنامج يا خديجة؟
1: بارك الله فيكي.
0: الحمد لله، أمين وفيكي يا حبيبتي يا خديجة. وأنت مستعدة كمان تشاركي معنا؟
1: طبيعي
0: أكيد. طيب يا خديجة، سؤالك بيقول شو؟ بيقول أكمل الحديث الشريف. شوف شو حلو هالحديث. تبسمك في وجه أخيك، بعد في كلمة
1: سمقة.
0: تبسمك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: صدقة. احفظي، تبسمك في وجه أخيك صدقة. عيدي إذا بتقدري.
1: صدقة.
0: صدقة. طيب حبيبتي، هذا حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا فيه أهمية إنه نتبسم بوجوه بعض لإدخال السرور.
1: نعم.
0: قد حلو لما بتبتسمي لأمك أو لبيك أو لأخواتك بالبيت، حتى اللي أصغر منك، خاصة عندك أخوة؟
1: تفرح. تفرح.
0: تفرح. وأنت عندك أخوة يا خديجة؟
1: نعم. نعم، حمزة بده يحكي معي.
0: يلا بنحكي مع حمزة، بنتعرف عليه أكيد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حمزة حبيبي، كيف حالك؟
2: أنا حمزة. أنا حمزة حمسة. أنا حمزة
0: حمسة حبيبة
2: من ألمانيا.
0: من ألمانيا ما شاء الله. قد عمرك يا حمزة؟
2: من عمري 8 سنين.
0: 8 سنين، يعني أنت أصغر من خديجة؟
2: طمنين عليك
0: حبيبي.
2: نعم.
0: أنا منيحة. عندكم بعد أخوي أو خلاص؟
2: طمنين عليكي.
0: الحمد لله، أنا مشتاقة كتير لألكم، اتعرف عليكم وشوفكم.
2: عندي قطط كبار.
0: عندك قطط كبار، بتحب تربي القطط؟
2: لا لا، أنا نعم.
0: بتحب تربي البسيني، تعطف عليها؟
2: إيه، بس قطط قطط يعني كوتي طلعت، يعني قطط صاروا طلعت قطط، طلع من صغار القطط.
0: ما شاء الله صغار. ما شاء الله، بعضهم صغار كتير.
2: نعم
0: ما شاء الله. ان شاء الله بتكون انت حنون عليهم، بتعامل.
2: انا حابب شارو معكم،
0: حابب تشارك
2: معكم،
0: تشارك معنا. يلا يلا يا حمزة، كمان عندك سؤال حلو. أنا أقول لك سؤال حلو هيك مهضوم. طيب يلا، بيقول المثل العلم في الصغر كالنقش في
2: بالحجر.
0: في الحجر. برافو عليك يا حمزة، كتير انبسطت منك إنك شاركت، وخليك معنا لآخر الحلقة، ودايما شاركنا حبيبي. آمين حبيبي، آمين حبيبي، مع ألف سلامة.

0: ما أحلى الأولاد الحلمين خاصة المهذبين، سبحان الله شي حلو. طيب بناخد اتصال. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
1: سلمى فادي جناد.
0: سلمى
1: فادي جناد.
0: ما عرف جلاد
1: جناد جناد.
0: أهلا وسهلا فيك يا سلمى، تحياتنا لإليك ولكل اللي عم بيتابعونا من عندك. قدي عمرك؟
1: 11 12.
0: ما شاء الله. ومن أي منطقة عم تحكي؟
1: من طرابلس.
0: يا سلام، صار في عنا محمد عبد الغفور من طرابلس وكمان سلمى من طرابلس. حلو حلو، شو بحب هالمدينة. طيب يا سلمى كيف حالك اليوم؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله.
0: لنتعرف عليك أكثر، شو عندك أخوي؟
1: أخ واحد.
0: أصغر أو أكبر؟
1: أصغر.
0: أصغر منك، بتحبوا بعض كتير؟
1: إيه.
0: إن شاء الله دايما هيك تبقوا متفقين وتعلموا بعض أشياء حلوة ومفيدة. أنت جاهزة لتشاركي معنا اليوم؟
1: إن شاء الله.
0: طيب سؤالك بيقول، بدك تكملي كمان هالكلام اللي حقوله، الوقت كالسيف إن لم تقطعه
1: قطعك.
0: برافو عليكي، قدي مهم إنه نستفيد من وقتنا.
1: مظبوط
0: يا سلمى، كتير مهم. بتحاولي أنت هيك تستفيدي من وقتك قد ما فيكي؟ عندك فراغ شو بتعملي؟
1: براجع قرآن، دين.
0: وشي يدوي، شي رياضي، شي حركي، يعني شو بتعملي؟
1: وبشارك بالدورات الصيفية.
0: وبالبيت مثلا شي حركة، بتساعدي الماما. برافو، نقطة كتير كتير مهمة انه نساعد الماما، شو ما بتطلب منا نساعدها، بالطبخ، بالنجيب غراض، يعني بالاشياء المسموح فيها اكيد. طيب يا سلمى كتير حبيت اسمك، اول مرة حدا بيتصل فيه اسمه سلمى، حلو. طيب انا كتير انبسطت فيكي ودايما خلينا على تواصل، واسمك نزل معنا اكيد. امين وفيكي حبيبتي، مع الف سلامة.

0: حبيبي كمان فيكم تتصلوا فينا عبر رقم الواتساب اللي هو 01-66-76-02. يلا لنشوف مين المتصل الجديد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: عز الدين صندقلي.
0: عز الدين حبيبي، يا عز الدين كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. تذكرني قدي عمرك؟
1: 9 سنين.
0: ومن أي منطقة عم تحكي؟
1: من بشامون.
0: من بشامون. بذكر كل اللي عم يتسألوا، لأنه هلا إجاني رسالة، كيف بدنا ندق على 01-66-76-01 أو على الواتساب 01-66-76-02. وكمان فيكم تدقوا اللي اخره 02 على الارض العادي، بس هو واتساب واتصال عادي. تأخرنا عليك يا عز الدين، طمني عنك وكيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، قدي حلو نقول الحمد لله، شي حلو كتير. طيب يا عز الدين، كمان في عندك مشاركة معنا، لحبلش معك بشي جديد. بدك تعطيني اسم انسان واسم حيوان واسم شيء او بلد بحرف الالف. شو رأيك؟ كنا نلعبها كتير نحن صغار. أحمد، ابني اسمه أحمد.
1: أرنب.
0: أرنب. بلد
1: أردن.
0: أردن، برافو عليك يا عز الدين، وجوابك حلو سريع. خليك معنا لآخر الحلقة.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك حبيبي، مع ألف سلامة.

0: مثلي بحب يسمع هالأناشيد الحلوة الهادفة اللي بتعلمنا أشياء كتير. مين مثلي يلا رفعوا إيدكم. أول واحد عمو مجد، برافو عليك. طيب بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معي؟
1: سناء.
0: سناء
1: حمدلي.
0: أهلا وسهلا فيك يا سناء. قد عمرك؟
1: عمري 7.
0: 7 سنين ما شاء الله. من أي منطقة عم تحكي؟
1: من برج بحيدر.
0: أهلا وسهلا فيك. طيب يا سناء، طولتي اللي علقت معك أو دغري علقت؟
1: لا دغري علقت.
0: دغري علقت، برافو عليك. طيب كمان حبلش معك بسؤال جديد. بدي أعطيكي جملة ناقص فيها كلمة قامت ثلاث نقط، قامت ثلاث نقط بمساعدة أمهما. يعني بدك تقولي يا أما الفتاتين، يا أما الفتاتان، يا أما الفتيات. قامت الفتاتان أو الفتاتين أو الفتيات بمساعدة أمهما، أي هي المزبوطة؟
1: الفتاتين.
0: لا فكري بعد، هيدا فاعل والفاعل بيكون مرفوع مش منصوب بالياء. الفتاتان أو الفتيات.
1: الفتاتان.
0: الفتيات. اثنيناتهم مزبوطين. من عدا الفتاتين أكيد، لأنه الياء هي علامة نصب مش علامة رفع بالمثنى. أما الألف الفتاتان فهي علامة رفع، وفينا نقول قامت الفتيات هي علامة الفاعل الضمة. طيب يا سناء.
1: ماما رينا.
0: نعم.
1: فيني أقولك قصيدة؟
0: يلا تفضلي.
2: نتعلم دورة صيفية.
0: طيب تفضلي.
1: أبدأ وهذه قولي بسم الله، تنزه الرحمن وعن أشباه، وأحمد الهلال ذي الجلال.
0: وأحمد الإله. وأحمد الإله
1: ذي الجلال قبره والنهي
0: لفضله بالنهي والنوالي.
1: لفضله بالنهي والنوالي هم الصلاة والسلام من على نبي الفلاح
0: ما شاء الله ما شاء الله. سناء عم تحفظ، وبس لو ما الخط عم بيقطش كمان. أنا كتير مبسوطة إنك عم بتروحي وتعبي وقتك بالمفيد بالدورات الصيفية يا سناء. كتير كتير أنا مبسوطة بهالخبرية.
1: أتعب روحك كمان على درس القرآن
0: ما شاء الله عليك. بأي سورة صرتوا؟ أي سورة صرتوا؟
1: سورة العصر والقريش.
0: ما شاء الله، برافو عليكم. ها أنا كتير بنسر لما أسمع إنه الأولاد من هني وصغار عم يتعلموا القرآن قراءة صحيحة، عم يتعلموا متون شرعية، عم
1: يسمع.
0: ما شاء الله عليك. ثبتي يا حبيبتي بهالدورات الصيفية اللي فيها إفادة واستفادة. برافو عليك يا سناء، كتير انبسطت باتصالك. واسمك نزل معنا.
1: أوكي شكرا.
0: حبيبتي مع ألف سلامة.
3: أنا الكريم وحي لمن وحي.

يا سلام. طيب حبيبي هلا من شوي عرفنا انه اللي اتصل من شوي ما اسمه غيث فتوح، اسمه مجد فتوح، صار عنا اثنين مجد، يا سلام. طيب في اتصال، في اتصال. الو الو، نحن معكم على الهواء ماما ريما. الو، طيب لعله ما زبط الاتصال معهم، بيرجعوا بيحاولوا من جديد.

0: يعني مهم جدا جدا نعمل أنشطة رياضية، ألعاب رياضية، ألعاب ذهنية، ونترك التليفون بقى خلاص تطغو. طيب ناخد اتصال. ألو. ألو.
1: ألو.
0: مين معي؟
1: عامر عمران.
0: عامر عمران، أهلا وسهلا فيك يا عامر، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وقدي عمرك؟
1: 10 سنين.
0: من أي مطعم تحكي؟
1: برج
0: أبو حيدر. اليوم كتار كذا حدا من برج أبو حيدر، تحية للجميع من وين ما كانوا عم يحكونا ويتابعونا. طيب يا عامر، أنت جاهز للمسابقة؟
1: نعم.
0: فيك تعطيني اسم إنسان وحيوان وبلد إذا بدك بحرف الباء. بحرف الباء، اسم إنسان، حيوان وبلد.
1: بلال.
0: بقرة. يعني بلد أو منطقة، ما مشكلة.
1: بريطانيا.
0: برافو عليك، كمان جواب سريع منك يا عامر.
1: وفي طارق يحكي معكم.
0: خيك إيه؟ أكيد طارق.
2: ألو.
0: كيفك يا طارق؟
2: الحمد لله.
0: أنت أصغر أو أكبر؟
2: أصغر.
0: قد عمرك؟
2: 8.
0: انت اللي ربحت الاسبوع الماضي؟
2: ايه.
0: ان شاء الله انبسطت بالهدايا. ايه
2: كتير.
0: ايه خلينا نقول هدايا لانه هي مش بس هدية واحدة. حتى يتشجعوا الباقيين. طيب يا طارق، كمان بدي منك تعطيني اسم انسان، حيوان وبلد بحرف الراء. الراء.
2: رامي.
0: حيوان شوي صعب، يعني ما بعرف حتى تعرفه. فيك تبدله، تعطي اسم شيء، اسم أكل، ما بعرف، نبات أو حيوان إذا بدك. هو من 3 أحرف. نعم. نعم. ما فهمت.
2: شو اسمه؟
0: والبلد، اسم بلد.
2: اسم بلد.
0: روسيا. برافو عليك، حاسب لك يا صح. واسمك نزل معنا يا طارق، أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا.
0: أهلا فيك حبيبي.

0: يعني هيدا السؤال مع الجواب الأنشودي ومرأة من هم الملائكة ومرأة الجواب بتفصيل كتير كتير حلو. طيب اتصال جديد، مين معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
1: عبد الله حنبلي.
0: عبد الله من وين عم تحكينا يا عبد الله؟
1: برج أبو حيدر.
0: كمان برج أبو حيدر كرو. طيب قدي عمرك؟
1: 11
0: سنة. يا عبد الله جاهز لتشارك معنا؟
1: نعم
0: نعم. بدي إياك تكمل هالكلام اللي حقوله، كتير كتير مهم هيدا الكلام. من شب على شيء، إن شاء الله يكون في حدا. من شب على شيء شلت،
1: شب
0: شاب عليه، يعني قربت. من شب على شيء شاب عليه، بتعرف شو يعني يا عبد الله؟ يعني اللي بيتعود من هو صغير عشي منيح بالغالب انه بيكبر عليه وبيمشي عليه وبيصير عنده، يعني ما في يتركه. واللي بيمشي على شيء ما منيح وبيتعود عليه بيكبر وبيشيب شعره وهو عم يعمل هالشيء الممنيح بالغالب هيك. ان شاء الله انت تكون اللي بينشأوا على شيء منيح وبيفيد المجتمع ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله حبيبي. واسمك نزل معنا.
1: اوكي
0: باي. بس احبيبي احبيبي، ولكن فكم شب أناس على شيء ولم يشيبوا عليه. هذا اللي كنت عم قوله، أنه بالغالب يعني أحيانا هيك وأحيانا هيك، مش دايما بتزبط.

يعني رجعتنا بهالأنشودة لزمان كتير كانوا ولادي صغار أنا كنت أبسط فيها أكتر منهم صراحة. طيب أحبابي صار وقت نعرف مين ربح معنا هديتين. تقدمت نداء المعرفة، يا ترى مين؟ يعني عم نحاول نعطي مجال لأكبر عدد من الولاد يربحوا معنا. حبايبي الحلوين ما تزعلوا لما بيربح، قولوا لعلوا المرة الجاي أنا أربح. طيب أول اسم معنا لرابحة، مبارك لإلك يا زينب حلبي. كمان مبارك هالمرة معنا بنتين، مبارك لإلك يا سناء حنبلي. فإذن مبارك لإلك يا زينب حلبي، مبارك لإلك يا سناء حنبلي، ربحتوا هديتين تقدمت نداء المعرفة. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين ما بين الساعة 10 والساعة 2 إن شاء الله. حبيبي قبل ما وداكن بقلكن اسمعوا كلمة الماما والبابا، ما تزعلوهن أبدا لأنه هن بهمهم مصلحتكن كتير كتير. هيدي الخبريات اللي بدي اسمع منكم انه انتم عم تسمعوا الكلمة كتير كتير كتير. هلا صار وقت نقلكم الى اللقاء بإذن الله.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
10: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
9: نويري 01-66-85-85،
10: طريق الجديدة 01-300-370،
9: شويفات 05-810-850.
11: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
12: Global University GU.EDU.LB 71-3-58-058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار. ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان. الاتحاد الأوروبي ولبنان يعززان شراكتهما في مجالات النقل والطاقة والبيئة والمياه. قوى الأمن توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة دراجات آلية في بيروت وجبل لبنان. الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية ونواصل تقويض قدرات إيران. الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر وسوريا وسلطنة عمان والأردن. وكالة تسنيم مقتل امرأة وإصابة طفلها في هجوم أمريكي استهدف الليلة الماضية مدينة بندر عباس. انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات في الخليج. وكالة الطاقة الدولية تحذر أمن الطاقة مهدد إذا لم يفتح مضيق هرمز خلال أسابيع. رويترز: مسلحون يسيطرون على ناقلة منتجات كيميائية في خليج عدن. شهيد وإصابات بغارة على غزة وتصاعد قصف الاحتلال على أنحاء القطاع. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكرا لحضوركم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع. باللسان يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو. كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة، يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين، أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاة: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول: أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه: المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

يعلمون. فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خصف في المشرق، خصف في المغرب، خصف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: رحلة الهيام حباً لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي
3: عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك كنا نتكلم عن تكبيرة الإحرام في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. يقول: وكذلك يشترط أن لا يمد الهمزة التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، ويحرم ذلك لأن المعنى يتغير، وإن فهم المعنى الذي هو الاستفهام ونطق به عمدا فقد كفر، لأن الذي يقول هل الله أكبر من كل شيء قدرا أم يوجب فهو أكبر منه قدرا، هذا لا يكون مسلما. فلاحظوا، العلماء يقولون إن كان هو قال هذا ولم يفهم معنى اللفظ ما صحت صلاته، لأنه ما أتى بهذا الركن على الوجه الصحيح الذي هو تكبيرة الإحرام. وقالوا إن فهم المعنى الفاسد، وهو أنه صار سؤالا كأنه يقول هل الله أعظم من كل شيء أكبر من كل شيء قدرا أم لا، صار كفرا إن نطق به متعمدا ذاكرا لهذا المعنى الفاسد والعياذ بالله. فانظروا إلى أهمية العلم وفضل العلم، كيف به تصلح عملك، وكيف بالعلم بعلم الدين تتجنب أن تفسد عملك، تفسد الطاعة. وبدون العلم كيف تستطيع أن تعرف أن هذا يفسد، أن هذا العمل يصلح، أن هذا لا يصلح؟ كيف تستطيع؟ حدثتكم عن رجل في السنين الماضية سأله شخص: كيف أنت في رمضان في الصيام؟ قال له: تمام، ما عم جوع ولا عم بشعر بانزعاج، كل يوم العصر بحط نفس أرجيلة، بشرب أرجيلة لأذن المغرب، فما بتضيع بالمرة. يظن أنه إن شرب الأرجيلة لا يفطر. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ الجهل، وأنه ما سأل أهل العلم. هو مبسوط أنه بيشرب أرجيلة من العصر للمغرب ويظن أن صومه صحيح. هو أفسد صيامه لما شرب الأرجيلة أو السيجارة، لأن هذه تنفصل منها ذرات صغيرة إذا يشربها الشخص، مش بتشوفوا الفلتر كيف بيصير لونه بني، وكانوا من زمان يحطوا، ما بعرف إذا بعضهم بيستعملوه هذا اللي بيحطوه هيك على مبسم، بيقولوا له على تم النربيش، فبيطلع بيصيروا بنطفوه بيطلع منه أسود. وهذا وين عم بيروح؟ أجزاء منه تدخل إلى الجوف من الفم، وهذا منفذ مفتوح. فكان هذا يفسد صومه، وهو يظن أنه أن صومه يصلح. فالعلماء قالوا الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يظن أنه يصلح وهو يفسد، أحيانا يفسد على غيره أيضا، يعني لا يقتصر هذا على نفسه. لأنه إذا سأله شخص آخر قال له فينا نشرب سيجارة أو فينا نشرب أرجيلة، وهو يظن أنه ما بيأثر، فبيقول له إيه، فيك تشرب سيجارة، فيك تشرب أرجيلة، فإن فعل ذاك يكون أفسد عليه عمله. أما لو أفطر عليها، يعني عند الغروب، في ناس لا يصبرون يمسكون، لكن عند دخول المغرب يقول أنا أول شيء بدي أبدأ بالسيجارة، لا يفسد صومه، وخلاص دخل المغرب، وإن كانت لا تضره ليس عليه معصية، وهذا لا يذهب ثواب الصوم، أنه ما فعل معصية أثناء الصوم، دخل المغرب فبدأ بالسيجارة. في ناس ما عندهم صبر، يعني بيقول أنا أمسكت كل النهار أصبر بعد هذا، بدل أن يبدأ بالتمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فهو ما صبر أن يأكل التمر قبل السيجارة، هل يؤثر على صومه؟ لا، لأنه دخل المغرب. وهل ذهب ثواب صومه لأنه شرب سيجارة بعد دخول المغرب؟ لا، أخذ نال الأجر على الصوم الذي صامه وكان موافقا للشرع. فإن نطق به عمدا فقد كفر، لما يقول الله أكبر مع فهم المعنى، لأنه يكون كأنه قال هل الله أكبر من غيره، أي قدرا وعلما، أو ليس أكبر. ومن شك في مثل هذا يكفر والعياذ بالله. مثل في بعض الناس اليوم شدة الجهل بيقولوا الله يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء، بيتساءلوا. هذا لا يكون مسلما. في أشياء يا أحبابنا في أصول الدين في العقيدة الجاهل فيها لا يعذر في مثل هذا الذي يستطيع الشخص أن يدركه بالعقل السليم، يعني لا يحتاج للنقل ليعرف هذا. في أشياء لا تعرف إلا بالنقل، في أشياء تعرف بالعقل، موجودة في النقل وبالعقل يتوصل إليها. مثلا إذا واحد دخل في الإسلام نطق بالشهادتين، اعتقد الصواب في حق الله وفي حق النبي، ما سمع بالجنة بالمرة ولا سمع بجهنم بالمرة، ما اعتقد شيئا في جهنم ولا في الجنة. لا نقول عنه كافر، لأن هذا هل يدرك بالعقل أم بالنقل؟ هذا يحتاج للنقل. ما سمع عن الصراط في يوم القيامة وما بيعرف أنه في صراط، هل نقول عنه؟ لأنه لا يعرف بوجود الصراط يوم القيامة الذي يمر الناس فوقه، يكون غير مسلم؟ لا، لأنه هذا كيف يدرك بالنقل. لا يعرف بوجود منكر ونكير في القبر مثلا، هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يعرفه الشخص، بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل. فإن كان لا يعرف لا يكون كافرا. أما واحد يقول أنا ما بعرف الله يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء، من يقول هذا لا يكون مسلما. أو قال هل الله يعلم الشيء بعد حصوله أم يعلمه قبل حصوله، لا يكون مؤمنا. في ناس هيك بظن أن الله يعلم بحصول الشيء بعد أن يحصل هذا الشيء، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين. الله خالق كل شيء، والخالق يا أحبابنا لابد، فضل هذه الجملة، أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه قبل أن يخلقه حتى يوجده على ما يكون عليه على حسب إرادته. ولكيف لا يستقيم أن يقال خلاف ذلك، لا يكون مستقيما. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء على حسب ما علم وأراد سبحانه وتعالى، على حسب ما علم بعلمه الأزلي وأراد بمشيئته الأزلية. فمستحيل أن لا يكون الله عالما بتفاصيل كل شيء بالكليات وبالجزئيات. إذا واحد قال لك ليش، بتقول له لأن الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه. إذا قال لك ليش لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه، بتقول له كيف أوجده على ما هو عليه على حسب ما أراد، كان لا يعلم كيف يجده على التفاصيل التي يكون عليها على حسب ما هو أراد سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق. ومن هون أنت فيك تستدل أننا لا نخلق نحن ما نعمل، لأننا لا نعلم ما يكون منا، ما في حدا منا بيعرف ماذا سيكون منه، ما حدا بيعرف. أنت بتعرف كم نفس تتنفس في اليوم؟ ما بتعرف. تعرف كم خطوة أخذ معك من البيت للمسجد؟ ما بتعرف. تعرف كم حرف هتسمع اليوم لما أحكي؟ ما بتعرف. تعرف كم كلمة هتسمع من كلامي لما أنا أقول؟ ما بتعرف. تعرف كم مرة ينبض قلبك؟ ما بتعرف. تعرف كم مرة يتحرك لسانك وتتحرك شفتاك ويتحرك جفنك هذا؟ تعرف كم مرة؟ ما بتعرف. فكيف تكون خالقا له وأنت لا تعرف كيف يكون، متى يكون، كم مرة يكون؟ فإذا لست خالقا له، من الذي خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، وهو أن الله خالق كل شيء، لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. ويشترط أن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، فلو قال والله أكبر لم تصح صلاته. هو يجب أن يقول الله أكبر مش والله أكبر. كذلك لو زاد واوا بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر يعني كمان لا تصح، كأن قال الله أكبر. بعض الناس هكذا يقول الله أكبر، وأكبر يعني أتى بواو. أحيانا بعضهم يأتي بهذا في الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، وأكبر عم بيقول الله أكبر مش الله أكبر. فلا يصح إن قال الله أكبر يعني أتى بواو بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، فإن قال ذلك في تكبيرة الإحرام لم تصح منه. قلنا تكبيرة الإحرام شوف الصلاة ركن، إذا ركن واحد لم يصح يعني الصلاة كلها ما صحت، لأن هذا الركن جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه، فلا بد أن يأتي بكل هذه الأجزاء، بكل هذه الفرائض، بكل هذه الأركان. شوفوا قديش بفصل الفقهاء، وهذا كتاب مختصر، حل ألفاظ لكتاب مختصر. فكيف إذا واحد بده ينتقل للمتوسطات؟ كيف إذا واحد أراد أن ينتقل إلى المطولات؟ قديش بتكون المسائل واسعة أكثر؟ بعض الناس يقرؤون مختصراً أو مختصرين فيظن أحدهم كأنه صار إمام الأمة، بصير بده يفتي للناس والعياذ بالله، بصير بده يتوسع، بصير بيحكي برأيه. إنه بعض الناس هيك صاروا، بيقول أنا ما شايف هيك. مين أنت لتشوف أصلاً في هذا؟ شو بتقول أنا ماني شايف هيك؟ مين أنت في مجال هذا العلم؟ من أنت حتى تقول أنا ماني شايف هيك أو برأيي الموضوع منه هيك؟ كيف عم تقول برأيي؟ شو الدين بالرأي؟ لا، الدين ليس بالرأي. من الذي قال ليس الدين بالرأي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الدين بالرأي. لأنه هلأ كتير صارت، كتير صغار وكبار ونساء ورجال بيكون يتكلم في موضوع ديني، يجي واحد بيقول لك بس أنا ما رأيي هيك، أو أنا برأيي هيك، هكذا بيقول لك ما رأيي هيك، أو بيقول لك أنا برأيي هيك. الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو أول النص؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكون قلبك مرتاح إذا سمعت ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قلبك مسرور. إحنا بنقول رضيت بالله ربا، يعني فرحت في قلبي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأنا رضيت بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول ويسلم تسليما، فنحن نسلم لله ونسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بنجي نتكلم بآرائنا في أمور الدين، إنما نسلم لله ونسلم للرسول. بعض الناس بتقول له قال الشافعي، شو بيقول لك؟ وإذا قال الشافعي هم رجال ونحن رجال، من حيث النوع، من حيث الجنس، يعني هو رجل وذاك رجل، لكن أنت بلغت في العلم، أخذت من العلم، وصلت في العلم إلى ما وصل إليه الإمام الشافعي، أنت وصلت في العلم إلى ما وصل إليه مالك أو أحمد، ليش لهم هذه المزية هؤلاء الأئمة كالأوزاعي والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد؟ لأنهم حصلوا من العلم قدرا بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، بحيث صار لهم أن يستنبطوا الأحكام من نصوص الشريعة، من نصوص القرآن والحديث. هذا من يبلغه؟ أي إنسان يبلغ ذلك؟ لا، الصحابة اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج الرسول كانوا نحو 100,000، العلماء يقولون المجتهدون منهم نحو 200 شخص فقط من 100,000، وصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف هذا بده يكون؟ الذي يجتهد لابد أن يكون حافظا لكل آيات الأحكام ولكل أحاديث الأحكام، كل الأحاديث التي فيها أحكام يحفظها ويعرف أسانيدها ويعرف أحوال الرجال، رجال الإسناد، ويعرف اللغة العربية، وأن يكون قوي القريحة، وأن يكون قوي القريحة، وأن يعرف ما أجمع عليه من قبله من المجتهدين وما اختلفوا فيه. هاي لحالة، هاي أن يعرف ما أجمع عليه المجتهدون قبله وما اختلفوا فيه حتى لا يخرق الإجماع. مين منهم يدعي أنه يحفظ مسائل الإجماع. عرفتوا شو يعني مسائل الإجماع؟ يعني التي اتفق عليها كل المجتهدين. هذا الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور. إذا اتفق المجتهدون معناه هذا الأمر صواب، هذا الأمر صحيح، لأن أمة محمد لا تجتمع على الغلط. أبو مسعود البدري أحد الصحابة قال: لا تجتمع أمة محمد على الخطأ. الله عصم أمة محمد من أن تجتمع على خطأ. هون لما عم نقول الإجماع ليس معناه إذا اتفق أهل قرية أو أهل ناحية أو أهل بلاد الشام مثلا، اتفاق مجتهدي أمة محمد، المجتهدون، وليس مطلق العالم، مش أي عالم يعني. ولا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجملة، بعض منهم ما سمع فيهم، مش ما بيعرف هون، ما سمع فيهم اللي عم قولهم هلا، هو يكون ما سمع بها. كيف يكون مجتهدا وهو لا يعرف أسماء ما اشترطه العلماء أن يكون محصل، أن يكون محصلها الشخص اللي يصل لدرجة الاجتهاد إذا كان لا يعرفها كله؟ ولا يكفي فقط مجرد أن يكون عنده معلومات أو يحفظ بعض الآيات أو يحفظ بعض الأحاديث، لابد أن يكون قوي القريحة أيضا. هذا شيء مهم في المجتهد حتى يستنبط الحكم من الآية أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس لأي إنسان، فهذا ليس لأي إنسان، بل هو لأناس مخصوصين توفرت فيهم هذه الأمور التي ذكرناها، مثل الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو فقال الله أكبر أيضا لا يصح، يعني ما صحت منه التكبيرة، يعني الركن ما صح، يعني أن صلاته ما صحت. فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام فصار يعيد التكبير على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي أي بحيث يشوش عليه. الذي يشوش على المصلي حرام عليه، والذي يشوش على من يدرس الدين حرام عليه، والذي يشوش على من يدرس الدين حرام عليه، والذي يشوش على من يقرأ القرآن حرام عليه. يعني الشخص يتعلم حتى يتجنب أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ومطلوب يا أحبابنا إذا إنسان دخل في الصلاة أن يفرغ قلبه لهذه العبادة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي أن تكون راحة نفسك في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة أن يرتاح قلبك، روحك يرتاح وأنت تصلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أمور مهمة للناس تتعلق بهم، لأنهم يعلمون الناس العقائد، يعلمون الناس الأحكام. لذلك النبي من الأنبياء مع أن فرح نفسه واطمئنان روحه في حين يدخل في الصلاة لا يغيب وهو يصلي. بعض الأولياء، حكى لنا شيخنا رحمه الله عن بعض الأولياء في بلده، كان إذا دخل في الصلاة من شدة فرح قلبه واستغراق قلبه في محبة الله والخشوع يغيب، يغيب وهو واقف، دخل في الصلاة يغيب، فيبقى مدة غائبا، استغرق قلبه في محبة الله تعالى فغاب، غاب عن إحساسه، يمر الناس أمامه كأنه لا يمر أحد. حدثنا شيخنا عن رجل من الأولياء في بلد بقي شهرا واقفا بعد أن دخل في الصلاة، فصار الناس يأتون ينظرون إليه، هل يقعد، هل يأكل، هل يشرب؟ لا، لا يفعل ذلك. فرجل قال: لأجربنه بالليل، فأخذ عسلا وعلقه بالشجرة التي بإزائه وبقي ينظر إليه كل الليل، هل يتحرك، هل يأكل العسل؟ ما بيجوع الواحد عادة وهو مستغرق غائب. الأنبياء خشوعهم أعلى من هؤلاء الأولياء، وفرح نفوسهم أكثر من هؤلاء الأولياء، لكن بما أن مصالح العباد تتعلق بهم لا يغيبون، لأن مصالح العباد تتعلق بالأنبياء، فإذا دخل في الصلاة مهما كان استغرق هو في هذه الصلاة ومأنت نفسه وقرت عينه وهو يصلي لا يغيب، لأن مصالح العباد متعلقة به. من يبدو يعلم الناس، هو أرسله الله ليعلم الناس. أما بعض الأولياء قد يحصل له ذلك فيغيب، فبقي شهرا. طيب كيف هذا الولي الصالح بقي شهرا واقفا ما تعب ما قعد، كيف بقي شهرا ما أكل ولا شرب؟ الله تعالى أغناه عن الأكل والشرب، الله قادر على كل شيء. سيدنا عيسى المسيح أليس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك القرآن أنه رفع، وأخبر الرسول أنه في السماء الثانية، وهو بشر، أمه مريم خلقه الله تعالى من غير أن يكون له أب، أمه مريم عليها السلام. طب هو الآن يعيش في السماء الثانية لا يأكل ولا يشرب، كيف استغنى عن الأكل والشرب وهو بشر؟ سيدنا عيسى المسيح الله أغناه عن ذلك، والله قادر على كل شيء. إن أغنى الله عبدا عن ذلك استغنى، وإن جعله محتاجا لذلك كأحوالنا نحن كلياتنا نحتاج من جوع على رمضان، عم من جوع ومناكل ومنشرب. هو أغناه الله بعد أن رفع عيسى المسيح إلى السماء عن الأكل والشرب، يعيش كالملائكة، هو منه ملاك وبشر، لكن يعيش كالملائكة لا يأكل ولا يشرب. عيسى المسيح نبي مسلم كسائر النبيين، فإذا واحد قال لك إذا كان نبيا مسلما ليش اسمه المسيح؟ المسيح معناه أنه كان يسيح في الأرض، يدور في الأرض ليبلغ الإسلام، ما اتخذ بيتا، لا بيت ملك ولا بيت أجرة، يمشي في الأرض يبلغ الناس حيث تكون المصلحة يدور عليه السلام. فإذا أدركه المساء ليل يعني بات حيث يدركه المساء، تارك الدنيا. سيدنا عيسى كان يلبس الصوف من غير نسج، احنا الله اذا منسوج نطلع كيف وضعه كيف هيده، عرفت الصوف الخروف هذا من غير نسج، ويأكل مما ينبت في الأرض مثل الهندباء والملوخية وهالأشياء بدون طبخ. الله فيه كثير من الأولاد والرجال ما بيأكلوا مطبوخ، ما بيأكلوا، كان يأكله بدون طبخ، يمشي متوكلا على الله، يسيح في الأرض. وبعض العلماء قالوا سمي بذلك لأنه كان يمسح على المريض فيتعافى بإذن الله، يعني يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيتعافى، وعلى الأبرص، هذا البرص مرض به تذهب دموية الجلد، فيمسح عليه فيتعافى بإذن الله. الله أعطاه ذلك لسيدنا عيسى المسيح عليه السلام، لكنه نبي مسلم كسائر النبيين. مسألة، فإذا فرغ من التكبير وحط يديه، مش بعد التكبير بدك تحط إيديك، فالمستحب أن يقبض بكفه اليمنى، هي الكف اليمنى، كوعه الأيسر، هذا الكوع، مش هذا الكوع يا أحبابنا، مش هذا، هذا الكوع، هذا الكوع، والكوع الأيسر هون، هذا شو عم بيقول؟ فالمستحب أن يقبض بكفه اليمنى كوعه الأيسر، يعني بده يقبض على الكوع الأيسر مع الرسغ، هذا الرسغ، هذا اللي هون بالوسط، هذا الرسغ، هذا رسغ وهذا رسغ، شايفين؟ حتى تعرفوا الصفة التي ضبطها الفقهاء كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسغ وبعض الساعد، لأنه أنت إذا فعلت هذا صرت وين؟ عند الساعد، فهكذا تفعل، تقبض هكذا وهذه تكون هكذا، هكذا السنة، مش هيك؟ مش حرام إذا عملت هيك، لكن نحن عم نقول كيف السنة هكذا. طلعوا بصلاة لما تكونوا بصلاة الجمعة بلشوا الناس يفوتوا للصلاة، يفعلوا الأكثر هكذا أم ليس الأكثر؟ ليس الأكثر، ليس الأكثر، بعضهم يفعلوا هكذا، بعضهم بيجي على النص، بعضهم بيروح لهون. ليش هيدول بعض اللي بيروحوا لهون؟ ليش؟ لأنه قرأوا هذا النص، كوعه الأيسر، فهن شو الناس بيقولوا ضربوا بشو؟ بكوعه. هذا شو يا أحبابنا؟ اسمه مرفق، اللي بدنا نغسله في الوضوء، في غسل اليدين في الوضوء. فهن شو وين راح؟ قال كوعه، هذا كوعه، فقام عمل هيك وبيعمل هيك بفكر انه هو اللي زبطت معه والباقيين لا. فبتلاقي واقف ومبسوط. هو خطأ منه حرام، بس نحن عم نقول كيف أمرار الواحد قد يكون سمع العبارة ولا يعرف معنى الكلمات، أو قرأ العبارة ولا يعرف فراح لهنيك. فهذه السنة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا هيك مثل ما قلنا، بيجي الإصبع هون على بعض الساعد، يكون غطى الرسغ، وإجى على الكوع كما ذكر الآن، الكف اليمنى على اليسرى. هكذا السنة، يعني هكذا أحسن. ويضعهما تحت صدره. روى مسلم أن وائل بن حجر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني قبض الرسول عليه الصلاة والسلام بكفه اليمنى على اليسرى، ثم وضع يديه تحت صدره، فوق سرته وتحت صدره. هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. وبعض الصحابة يقول إنه رأى النبي وضعهما تحت السرة، فلذلك بعض الأئمة قالوا تحت السرة، وبعض الأئمة قالوا فوق السرة تحت الصدر، يعني يكون على البطن. هذه السنة، وهذا اللي هو في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن وائل ابن حجر رضي الله عنه. روى البيهقي والطبراني، وهذا حديث صحيح، أمرنا معاشر الأنبياء أن نؤخر السحور ونعجل الفطور. الفطر يعني الأحسن أن يؤخر الشخص السحور طالما هو متأكد أن الصبح لم يدخل بعد، يؤخر، ما استطاع أن يؤخر يؤخر، فهذا أحسن. هكذا السنة أن تؤخر طالما أنت تعتقد أن الصبح لم يدخل بعد. وأن نعجل الفطر، كيف أن نعجل الفطر؟ إذا تيقنا من دخول المغرب. كيف نتيقن؟ إذا رأينا الشمس قد غابت، أو أخبرنا ثقة أن الشمس قد غابت، أو عاينا ظهور الظلمة من جهة الشرق. ويعني لما يكون الشمس غربت في جهة الشرق يصير هكذا ظلام، عتمة، تظهر عتمة. هذا أيضا يدل على دخول المغرب. إذا تيقنا من دخول المغرب، أو أذن ثقة، إنسان يخاف الله يعرف المواقيت متى يدخل الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فأذن هذا الثقة فلنا أن نأكل عندئذ. فنحن أمرنا أن نعجل الفطر إذا إيش؟ إذا تيقنا من دخول المغرب، مش إذا كان سمعت أحيانا الإذاعة بتسمع تشويش قد يطلع مثل ضرب مدفع بالتشويش، بيحصل هيك مرات، أو قد الجيران يطبشوا الباب تسمع مثل ضرب مدفع، مش معناته خلص لمجرد ذلك كل، لأن بعض الناس يفعلون. أو واحد قد مبسوط بده يقول الله، وواحد يسمع يوم يأكل، هو بده يقول الله مثلا، بده يقول الله أكبر، بس مد لفظ الجلالة، مش بعض الناس قلنا بمده، قد تحصل فيكون تسرع. فإن فعل ذلك وتبين له أن المغرب لم يدخل بعد بأي علامة من العلامات اللي قلناها، شو بده يعمل هذا الإنسان؟ بده يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه قبل أن يتيقن من دخول المغرب. ونأخذ بقية الحديث بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا اللي هلأ ذكرناه، أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سدل في الصلاة، سدل يعني نزل إيدين. فإذا واحد سدل يديه لا تفسد صلاته، نحن ما عم نحكي عن ركن من أركان الصلاة ولا عن شرط من شروط الصلاة، عن شو عم نحكي هون؟ سنة. وسيدنا علي رضي الله عنه ما سدل في صلاته، كان يقبض، لأنه هو روى القبض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي نفسه روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض في الصلاة، فهذه سنة متبعة. فإذا سدل شو منقول؟ ليس حراما، وليس مكروها لكنه خلاف السنة، ليس حراما وليس مكروها. متى تسدل؟ إذا أردت النزول للركوع، لأنه في ناس بيسدلوا على الأبواء، ما حرام كمان، بس نحن عم نقول شو الأحسن، لأنه في ناس بيشوف مثلا يرى والده كان يفعل ذلك، غير المغضوب عليهم مثلا نزل إيديه، ولا الضالين بيقول لك أبوي أكبر مني عم بيعمل هيك، يقوم بيصير بقلده. هل هذا الأحسن؟ لا. إذا فرغت من القراءة، من قراءة الفاتحة وما بعدها، إن كنت تقرأ في الركعة الأولى والثانية، بعد ذلك إذا أردت النزول تسدل. قبل ما تنزل قلنا يرفع يديه كما قال كثير من الأئمة ونقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاستحباب ليس فرضا أيضا. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: غذاء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية: انتهت جولة المفاوضات المباشرة في روما بين بيروت وتل أبيب بمشاركة واشنطن إلى الاتفاق على هيكلية وإرشادات عمل المنطقة التجريبية، على أن تستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة وفق بيان السفارة الأمريكية في لبنان. بالتالي فأن الجانب العملاني والإجرائي انتقل إلى دائرة البحث العسكري بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. ومن المقرر أن يعقد اليوم زوم ميتينج بين ضباط لبنانيين وآخرين إسرائيليين بمواكبة من الأمريكيين لمناقشة الآلية التطبيقية لمخرجات اجتماعات روما، خصوصا فيما يتصل بتحديد المناطق التجريبية التي سيستلمها الجيش وطريقة التحقق من نتائج عمله وفق ما ورد في مندرجات صيغة الإطار. ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء من بعد صعبا بفعل تضارب المقاربة لمفهوم المناطق التجريبية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي الذي يحاول هو وقيادته السياسية التشاطر على لبنان والرأي العام العالمي عبر إبداء الاستعداد للانسحاب من أماكن غير محتلة أصلا في الجنوب تحت شعار المناطق التجريبية. من هنا يؤكد المطلعون أن لجوء الجيش إلى تسيير دوريات في بلدات فرون، الغندورية، قلواي، برج قلواي، كفردونين، قاقعية الجسر وصريفة وتعمده تصوير هذه التحركات الميدانية إنما انطويا على رسالة مدروسة أراد توجيهها إلى كل من يهمه الأمر في الداخل والخارج عشية اللقاء بتقنية الزوم، ومفادها أن الطرف الإسرائيلي يتحايل على الحقائق ويسعى إلى إيهام الجميع بأنه إيجابي ومرن، بينما هو في الحقيقة يناور ويطرح الانسحاب من مناطق لم يصل إليها الاحتلال أساساً. أما فيما خص مسألة التحقق فأن الجيش رفض رفضا تاما أن يتولى الجيش الإسرائيلي تقويم عمله الميداني والتحقق منه، فيما اعترضت تل أبيب على أي دور لقوات اليونيفيل في هذا المجال، ليستقر الأمر في نهاية المطاف على إناطة هذا الدور بواشنطن. ويوضح المطلعون

0: بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أفلح ما وحد الله.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. معشر المؤمنين، لا شك أن القرآن الكريم هو كتاب الله العظيم، هو أحب الكتب إلى قلوب المسلمين، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة. من آمن به واهتدى بنوره وعمل بمقتضاه فاز في الدنيا والآخرة. والقرآن كتاب أنزل لبيان الحلال والحرام والواجبات والمنهيات، وأخبار من مضى عبرة وذكرى للذاكرين. وقبل ذلك فيه بيان العقيدة الحقة التي يجب اعتقادها على كل مسلم، عقيدة أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له، موجود بلا مكان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه بأي وجه من الوجوه، ولا يوصف بشيء من صفات المخلوقات. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فهذا ما عرف الله تعالى. وفي القرآن غير ذلك من العلوم المهمة العظيمة التي يستفيد منها أهل اللغة والنحو والطب والتاريخ وضرب الأمثال، تبصرة للمهتدين وهداية للمسترشدين. ومن ذلك ما جاء في الآية الكريمة التي ذكرتها وأعيدها على مسامعكم، فتأملوا بلاغة القرآن الكريم: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقوله تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، أبكم لا يقدر على شيء، والأبكم هو الذي ولد أخرس فلا يفهم ولا يفهم، وعليه فلو أردت أن تتعاطى معه بأمر من الأمور تجد جهدا أي مشقة، وقد تصل إلى مرادك وقد لا تصل. وهو كل على مولاه أي ثقيل على من يلي أمره. وقوله أينما يوجهه لا يأتي بخير، حيثما يرسله ويصرفه في حاجة لم ينفع ولم يأتي بنجح ولم يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أي ومن هو سليم الحواس نفاع ذو كفايات مع رشد وديانة، فهو يأمر الناس بالعدل والخير. والعدل ترك الظلم وإيصال كل ذي حق إلى حقه على الوجه الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. والظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، وهو الله عز وجل. وهو على صراط مستقيم أي هذا الشخص على سيرة صالحة ودين قويم، قائم بما أوجبه الله تعالى عليه، ملتزم بشرع الله تعالى، ساع إلى الخير. فلا يستوي من كان هذا حاله ومن هو أبكم لا يقدر على شيء ولا يأتي بخير، إنما هو عبء ثقيل على سيده لا يلحقه منه إلا الهم والتعب. وهنا نقول لا شك أن العاقل لا يحب أن يكون حاله كحال الأبكم الذي لا يقدر على شيء، بل يربأ بنفسه أن يكون على هذه الصفة، لأنه لا يرضى أن يكون تائها على غير بينة، بل يحب لنفسه الخير، فيسعى جاهدا لما فيه فلاحه ونجاحه ونجاته في الدنيا والآخرة، يتعلم شرع الله تبارك وتعالى فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويلتزم بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي دم على عبادة ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، معناه ما دمت حيا فاشتغل بالعبادة، فإن طاعة الله تعالى في الدنيا تنجيك في الآخرة، فأطع ربك ولا يكن حالك كمثل من لا يفهم ولا يفهم ولا يحسن التصرف، بل هو أبكم لا يقدر على شيء والعياذ بالله تعالى. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه الكافر، وبقوله ومن يأمر بالعدل المؤمن. وهذا المثل في الأعمال روى ذلك السيوطي في الدر المنثور في تفسير هذه الآية: فاحرص أخي المسلم على ما ينفعك، واسلك طريق الهدى التي لا اعوجاج فيها، وإياك وطرق الردى، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي قليلا ما تشكرون الله على هذه النعم التي أنعمها عليكم. وشكر الله تعالى على هذه النعم هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجه يرضاه الله، أما من صرف السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضات الله فما أدى الشكر الواجب والعياذ بالله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. ذكر مصدر سياسي مطلع لصحيفة الجمهورية أن زيارة الرئيس العماد جوزيفون لواشنطن لن تكون عادية وفق البروتوكولات فقط ومن أجل الصورة في البيت الأبيض، إنما تكمن أهميتها في توقيتها الذي يتزامن مع بدء تنفيذ صيغة الإطار المتفق عليها بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية وتسلم الجيش اللبناني للمناطق التجريبية، بالإضافة إلى جدول لقاءات الرئيس عون سيكون بالغ الأهمية. وأضاف المصدر أن جدول أعمال رئيس الجمهورية سيتضمن لقاءات عدة مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي فاعلين في ملفات الشرق الأوسط عموما ولبنان خصوصا، ليدور البحث عن آلية تمكين الدولة اللبنانية من استعادة قرارها الأمني والعسكري كما السياسي والاقتصادي عبر تفكيك الميليشيات والاقتصاد الأسود. وإلى ذلك، كشف مصدر دبلوماسي لصحيفة الجمهورية أن مفاوضات روما الأخيرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي نجحت في إرساء إطار أولي ومفصلي لإطلاق المرحلة التنفيذية من الترتيبات الميدانية تدريجية. وأوضح المصدر أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الهيكل العام والمبادئ التوجيهية لما يعرف بالمنطقة التجريبية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لاستكمال الصيغة النهائية للاتفاق بحلول نهاية الأسبوع الحالي من خلال اجتماع عسكري مرتقب برعاية البيت الأبيض، إذ لم يحسم بعد ما إذا كان سيعقد حضوريا أم افتراضيا، على أن يتولى السفير سيمون كرم رئاسة الاجتماعات المقبلة لإعطائها الطابع الإجرائي والتنسيق المفصل.
0: جولة الصحافة.
1: في المقابل، عبرت مصادر سياسية عبر الجمهورية عن خشيتها من أن يكون الضباب الدبلوماسي الكثيف الذي أشاعته أجواء مفاوضات روما والذي تركزت على إطلاق المنطقتين التجريبيتين غطاء لتثبيت وقائع عسكرية في الجنوب اللبناني لا توحي بانسحاب حقيقي وشيك، بل بإقرار الحزام الأمني كواقع دائم.
0: جولة الصحافة.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى الاتصال العسكري الثلاثي الافتراضي بين ضباط من الجيش اللبناني والأمريكي والإسرائيلي. وفق مصادر مطلعة على الأجواء في اليرزي، سيمثل الجانب اللبناني رئيس الوفد إلى مفاوضات واشنطن العميد جورج رزق الله وعدد من الضباط، وسيكون الاجتماع المؤشر الأكثر جدية لكيفية انعكاس المفاوضات السياسية على أرض الواقع، لأن المباحثات ستتطرق إلى البحث في آليات تنفيذ في المناطق التجريبية، وهي المرحلة الأكثر تعقيدا، حيث سيتم البحث في الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي، ولا ضمانات حتى الآن حول ذلك، كما سيتم التطرق إلى آليات انتشار الجيش اللبناني وآليات المراقبة وتحقق، إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال بإشراف أمريكي لمعالجة أي خروقات محتملة أثناء التنفيذ بحسب ما ذكرت صحيفة الديار. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمدي، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم، وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه رب

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: غداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حباً لخير الأنام.
4: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334. روحي بطيبة تلاقي.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
3: رجعنا. أوراد المساء.

الشيء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
9: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
9: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
10: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
12: سماك كومباني،
13: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
12: سماك كومباني.
14: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من تنزل.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاه. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولنا بالحسنى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: وقنا شر ما قضيت، معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه

أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس، الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه. هذا المعنى، ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه، ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر، هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف الفقهاء في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فاشترط قسم منهم لثبوتها أن تكون الرؤيا على صورته الحقيقية، والبعض لم يشترط ذلك، بل قالوا لو رأى النائم النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته الأصلية، حتى لو رآه طفلاً أو على صورة شخص يعرفه ووقع في قلبه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الرؤيا وتمت له البشرى بحسن الختام. وهذا الذي عليه جمع من الفقهاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. روى هذا الحديث الإمام مسلم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض اللون مشربا بحمرة، أسود الشعر، أسود العينين، مربوع القامة، واسع الجبين، إلى غير ذلك مما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية. وليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه قول أو فعل في المنام يخالف ما جاء به في الحقيقة واليقظة. فمن ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه أمره بشيء يخالف الشرع، فهذا إما متوهم لم يفهم ما قيل له في الرؤيا، وإما أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بأحكام الشرع في الظاهر لا ما يرى في المنامات. فلو ادعى شخص أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له غدا رمضان، فلا يعتمد على رؤياه، بل لا بد من رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما، لاحتمال توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره. وكذلك الفتاوى لا تعتبر بالرؤى إلا أن كانت موافقة للأحكام الشرعية. من أشد الكذب في الرؤيا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحصل من بعض الدجالين ليصلوا إلى أموال الناس أو إلى شهواتهم، كالذي يأتي لشخص يقول له: الليلة رأيت رسول الله وأمرني أن أتزوج ابنتك أو أن تعطيني شيئا من المال أو غير ذلك، كذبا وزورا. فالويل لمن يفعل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روى هذا الحديث الإمام البخاري. وختاما، من أحب أن يرى في منامه البشارات الحسنة فليكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولينم على طهارة، وليقرأ قبل نومه سورة الكافرون والمعوذتين. ومن رأى رؤيا حسنة فليخبرها لمن يحب، ومن رأى غير ذلك فليتعوذ بالله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ومن كان يرى شيئا يفزعه في منامه فليدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد روى الترمذي وأبو داود واللفظ له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع، أي إذا فزع أحدهم من الليل كان يعلمهم كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمهن، أي هذه الكلمات، من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كان يكتب هذه الكلمات ويعلقها عليه. وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز تعليق الحروز. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا رؤيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على حسن الختام، والحمد لله أولا وآخرا.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

على النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسب من وصفه في الكتب صلوا على خير الأنام أعلى صلاة وسلام المصطفى بدر التمام يشفع لنا يوم الزحام المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير أنواره قد سطعت آياته قد طلعت أخلاقه قد لمعت أحكامه قد نفعت في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره قد جاء بالوحي العظيم قد جاء بالدر النظيم قد جاء بالعلم القويم يهدي الصراط المستقيم خير الورى محمد نبينا الممجد حبيبنا المؤيد خير الأنام أحمد.

مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، عنصره أصل كريم. من زاره نال المراد، نال الهدى نال الرشاد، نال النجاة في المعاد، فإنه كهف العباد. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، بذكرك القلب يطيب، يرتاح كالغصن الرطيب.

0: آثرت مدح المصطفى، فيه الهدى فيه الشفا، قلبي عليه عكفا، والله حسبي وكفى. في كل يوم مولد ينال فيه المقصد، يقوم فيه المنشد بحبه ويقعد. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟ متى أرى بدر التمام؟
1: محمد بدر البدور، لا يبقى معه أزور.
0: الحجرة الغر التي قد ظللت بالقبة، وفي جوار الروضة من جنة لجنة. أرجو شفاعة النبي الهاشمي العربي، لدفع تلك الكرب ولبلوغ الأربي. صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام، والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإنني أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك كنا نتكلم عن تكبيرة الإحرام في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. يقول: وكذلك يشترط أن لا يمد الهمزة التي هي أول لفظ الجلالة، فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، ويحرم ذلك لأن المعنى يتغير، وإن فهم المعنى الذي هو الاستفهام ونطق به عمدا فقد كفر، لأن الذي يقول هل الله أكبر من كل شيء قدرا أم يوجد ما هو أكبر منه قدرا، هذا لا يكون مسلما. فلاحظوا، العلماء يقولون إن كان هو قال هذا ولم يفهم معنى اللفظ ما صحت صلاته، لأنه ما أتى بهذا الركن على الوجه الصحيح الذي هو تكبيرة الإحرام. وقالوا إن فهم المعنى الفاسد، وهو أنه صار سؤالا كأنه يقول هل الله أعظم من كل شيء أكبر من كل شيء قدرا أم لا، صار كفرا إن نطق به متعمدا ذاكرا لهذا المعنى الفاسد، والعياذ بالله. فانظروا إلى أهمية العلم وفضل العلم، كيف به تصلح عملك، وكيف بالعلم بعلم الدين تتجنب أن تفسد عملك، تفسد الطاعة. وبدون العلم كيف تستطيع أن تعرف أن هذا يفسد، أن هذا العمل يصلح، أن هذا لا يصلح؟ كيف تستطيع؟ حدثتكم عن رجل في السنين الماضية، سأله شخص: كيف أنت في رمضان في الصيام؟ قال له: تمام، ما عم جوع ولا عم بشعر بانزعاج، كل يوم العصر بحط نفس أرجيلة، بشرب أرجيلة لأذى المغرب، فما بتضيع بالمرة. يظن أنه إن شرب الأرجيلة لا يفطر. ما الذي أدى به إلى ذلك؟ الجهل، وأنه ما سأل أهل العلم. هو مبسوط أنه بيشرب أرجيلة من العصر للمغرب ويظن أن صومه صحيح. هو أفسد صيامه لما شرب الأرجيلة أو السيجارة، لأن هذه تنفصل منها ذرات صغيرة إذا يشربها الشخص، مش بتشوفوا الفلتر كيف بيصير لونه بني، وكانوا من زمان يحطوا، ما بعرف إذا بعضهم بيستعملوه، هذا اللي بيحطوه هيك على مبسم بيقولوله على تم النربيش، فبيطلع بيصيروا بنطفوه بيطلع منه أسود. وهذا وين عم بيروح؟ أجزاء منه تدخل إلى الجوف من الفم، وهذا منفذ مفتوح. فكان هذا يفسد صومه، وهو يظن أن صومه يصلح. فالعلماء قالوا الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يظن أنه يصلح وهو يفسد، أحيانا يفسد على غيره أيضا، يعني لا يقتصر هذا على نفسه. لأنه إذا سأله شخص آخر قال له فينا نشرب سيجارة أو فينا نشرب أرجيلة، وهو يظن أنه ما بيأثر، فبيقول له إيه، فيك تشرب سيجارة، فيك تشرب أرجيلة، فإن فعل ذاك يكون أفسد عليه عمله. أما لو أفطر عليها، يعني عند الغروب، في ناس لا يصبرون، يمسكون، لكن عند دخول المغرب يقول أنا أول شيء بدي أبدأ بالسيجارة، لا يفسد صومه، خلاص دخل المغرب، وإن كانت لا تضره ليس عليه معصية، وهذا لا يذهب ثواب الصوم، أنه ما فعل معصية أثناء الصوم، دخل المغرب فبدأ بالسيجارة. في ناس ما عندهم صبر، يعني بيقول أنا أمسكت كل النهار أصبر بعد هذا، بدل أن يبدأ بالتمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فهو ما صبر أن يأكل التمر قبل السيجارة، هل يؤثر على صومه؟ لا، لأنه دخل المغرب. وهل ذهب ثواب صومه لأنه شرب سيجارة بعد دخول المغرب؟ لا، أخذ نال الأجر على الصوم الذي صامه وكان موافقا للشرع. فإن نطق به عمدا فقد كفر، لما يقول الله أكبر مع فهم المعنى، لأنه يكون كأنه قال هل الله أكبر من غيره أيضا.

نطق بالشهادتين اعتقد الصواب في حق الله في حق النبي، ما سمع بالجنة بالمرة ولا سمع بجهنم بالمرة، ما اعتقد شيئا في جهنم ولا في الجنة. لا نقول عنه كافر، لأن هذا هل يدرك بالعقل أم بالنقل؟ هذا يحتاج للنقل. ما سمع عن الصراط في يوم القيامة وما بيعرف أنه في صراط، هل نقول عنه لأنه لا يعرف بوجود الصراط يوم القيامة الذي يمر الناس فوقه يكون غير مسلم؟ لا، لأنه هذا كيف يدرك بالنقل؟ لا يعرف بوجود منكر ونكير في القبر مثلا، هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يعرفه الشخص بالعقل أم بالنقل؟ بالنقل. فإن كان لا يعرف لا يكون كافرا. أما واحد يقول أنا ما بعرف الله يعلم كل شيء أو لا يعلم كل شيء، من يقول هذا لا يكون مسلما. أو قال هل الله يعلم الشيء بعد حصوله أم يعلمه قبل حصوله، لا يكون مؤمنا. في ناس هيك بيظنوا أن الله يعلم بحصول الشيء بعد أن يحصل هذا الشيء، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين. الله خالق كل شيء، والخالق يا أحبابنا لابد، احفظوا هذه الجملة، أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه قبل أن يخلقه حتى يوجده على ما يكون عليه على حسب إرادته، ولا كيف؟ لا يستقيم أن يقال خلاف ذلك، لا يكون مستقيما. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء على حسب ما علم وأراد سبحانه وتعالى، على حسب ما علم بعلمه الأزلي وأراد بمشيئته الأزلية. فمستحيل أن لا يكون الله عالما بتفاصيل كل شيء بالكليات وبالجزئيات. إذا واحد قال لك ليش، بتقول له لأن الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه. إذا قال لك ليش لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلقه، بتقول له كيف أوجده على ما هو عليه على حسب ما أراد، كان لا يعلم كيف يوجده على التفاصيل التي يكون عليها على حسب ما هو أراد سبحانه وتعالى. لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق. ومن هون أنت فيك تستدل أننا لا نخلق نحن ما نعمل، لأننا لا نعلم ما يكون منا، ما في حدا منا بيعرف ماذا سيكون منه، ما حدا بيعرف. أنت بتعرف كم نفس بتتنفس في اليوم؟ ما بتعرف. تعرف كم خطوة أخذ معك من البيت للمسجد؟ ما بتعرف. تعرف كم حرف هتسمع اليوم لما أحكي؟ ما بتعرف. تعرف كم كلمة هتسمع من كلامي لما أنا أقول؟ ما بتعرف. تعرف كم مرة ينبض قلبك؟ ما بتعرف. تعرف كم مرة يتحرك لسانك وتتحرك شفتاك ويتحرك جفنك هذا؟ تعرف كم مرة؟ ما بتعرف. فكيف تكون خالقا له وأنت لا تعرف كيف يكون، متى يكون، كم مرة يكون؟ فإذا لست خالقا له، من الذي خلق هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا من أصول عقائد أهل السنة والجماعة، وهو أن الله خالق كل شيء، لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. ويشترط أن لا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة، فلو قال والله أكبر لم تصح صلاته، هو يجب أن يقول الله أكبر مش والله أكبر. كذلك لو زاد واوا بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر يعني كمان لا تصح، كأن قال الله أكبر. بعض الناس هكذا يقول الله أكبر، وأكبر يعني أتى بواو. أحيانا بعضهم يأتي بهذا في الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، وأكبر عم يقول الله أكبر مش الله أكبر، فلا يصح إن قال الله أكبر يعني أتى بواو بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر. فإن قال ذلك في تكبيرة الإحرام لم تصح منه، قلنا تكبيرة الإحرام شوف الصلاة ركن، إذا ركن واحد لم يصح يعني الصلاة كلها ما صحت، لأن هذا الركن جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه، فلا بد أن يأتي بكل هذه الأجزاء، بكل هذه الفرائض، بكل هذه الأركان. شوفوا قديش بفصل الفقهاء، وهذا كتاب مختصر، حل ألفاظ لكتاب مختصر. فكيف إذا واحد بده ينتقل للمتوسطات

0: كيف إذا واحد أراد أن ينتقل إلى المطولات؟ قديش بتكون المسائل واسعة أكثر؟ بعض الناس يقرؤون مختصراً أو مختصرين فيظن أحدهم كأنه صار إمام الأمة، بصير بده يفتي للناس والعياذ بالله، بصير بده يتوسع، بصير بيحكي برأيه. بعض الناس هيك صاروا، بيقول أنا ما شايف هيك. مين أنت لتشوف أصلاً في هذا؟ شو بتقول أنا ماني شايف هيك؟ مين أنت في مجال هذا العلم؟ من أنت حتى تقول أنا ماني شايف هيك أو برأيي الموضوع منه هيك؟ كيف عم تقول برأيي؟ شو الدين بالرأي؟ لا، الدين ليس بالرأي. من الذي قال ليس الدين بالرأي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الدين بالرأي. لأنه هلأ كتير صارت، كتير صغار وكبار ونساء ورجال بيكون يتكلم في موضوع ديني، يجي واحد بيقول لك بس أنا ما رأيي هيك، أو أنا برأيي هيك، هكذا بيقول لك ما رأيي هيك، أو بيقول لك أنا برأيي هيك. الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو أول النص؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الخطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكون قلبك مرتاح إذا سمعت ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قلبك مسرور. احنا بنقول رضيت بالله ربا، يعني فرحت في قلبي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وأنا رضيت بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول ويسلم تسليما، فنحن نسلم لله ونسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بنجي نتكلم بآرائنا في أمور الدين، إنما نسلم لله ونسلم للرسول. بعض الناس بتقول له قال الشافعي، شو بيقول لك؟ وإذا قال الشافعي هم رجال ونحن رجال، من حيث النوع، من حيث الجنس، يعني هو رجل وذاك رجل، لكن أنت بلغت في العلم، أخذت من العلم، وصلت في العلم إلى ما وصل إليه الإمام الشافعي، أنت وصلت في العلم إلى ما وصل إليه مالك أو أحمد، ليش لهم هذه المزية هؤلاء الأئمة كالأوزاعي والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد؟ لأنهم حصلوا من العلم قدرا بالتلقي من أهل المعرفة الثقات، بحيث صار لهم أن يستنبطوا الأحكام من نصوص الشريعة، من نصوص القرآن والحديث. هذا من يبلغه؟ أي إنسان يبلغ ذلك؟ لا، الصحابة اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج الرسول كانوا نحو 100,000، العلماء يقولون المجتهدون منهم نحو 200 شخص فقط من 100,000 صحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا من فم الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف هذا بده يكون؟ الذي يجتهد لابد أن يكون حافظا لكل آيات الأحكام ولكل أحاديث الأحكام، كل الأحاديث التي فيها أحكام يحفظها ويعرف أسانيدها ويعرف أحوال الرجال، رجال الإسناد، ويعرف اللغة العربية، وأن يكون قوي القريحة، وأن يكون قوي القريحة، وأن يعرف ما أجمع عليه من قبله من المجتهدين وما اختلفوا فيه. هاي لحالة، هاي أن يعرف ما أجمع عليه المجتهدون قبله وما اختلفوا فيه حتى لا يخرق الإجماع. مين منهم يدعي أنه يحفظ مسائل الإجماع؟ عرفتوا شو يعني مسائل الإجماع؟ يعني التي اتفق عليها كل المجتهدين. هذا الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور. إذا اتفق المجتهدون معناه هذا الأمر صواب، هذا الأمر صحيح، لأن أمة محمد لا تجتمع على الغلط. أبو مسعود البدري أحد الصحابة قال لا تجتمع أمة محمد على الخطأ. الله عصم أمة محمد من أن تجتمع على خطأ. هون لما عم نقول الإجماع ليس معناه إذا اتفق أهل قرية أو أهل ناحية أو أهل بلاد الشام مثلا، اتفاق مجتهدي أمة محمد، المجتهدون وليس مطلق العالم، مش أي عالم يعني، ولا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجملة. بعض منهم ما سمع فيهم، مش ما بيعرف هون، ما سمع فيهم اللي عم قولهم هلا، هو يكون ما سمع بها، كيف يكون مجتهدا وهو لا يعرف أسماء ما اشترطه العلماء أن يكون محصل، أن يكون محصلها الشخص اللي يصل لدرجة الاجتهاد إذا كان لا يعرفها كله. ولا يكفي فقط مجرد أن يكون عنده معلومات أو يحفظ بعض الآيات أو يحفظ بعض الأحاديث، لابد أن يكون قوي القريحة أيضا. هذا شيء مهم في المجتهد حتى يستنبط الحكم من الآية أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس لأي إنسان، فهذا ليس لأي إنسان، بل هو لأناس مخصوصين توفرت فيهم هذه الأمور التي ذكرناها، مثل الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. وكذلك لو أبدل همزة أكبر بالواو فقال الله أكبر أيضا لا يصح، يعني ما صحت منه التكبيرة، يعني الركن ما صح، يعني أن صلاته ما صحت. فائدة: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام فصار يعيد التكبير على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي أي بحيث يشوش عليه، الذي يشوش على المصلي حرام عليه، والذي يشوش على من يدرس الدين حرام عليه، والذي يشوش على من يدرس الدين حرام عليه، والذي يشوش على من يقرأ القرآن حرام عليه. يعني الشخص يتعلم حتى يتجنب أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ومطلوب يا أحبابنا إذا إنسان دخل في الصلاة أن يفرغ قلبه لهذه العبادة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي أن تكون راحة نفسك في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة أن يرتاح قلبك، روحك يرتاح وأنت تصلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أمور مهمة للناس تتعلق بهم، لأنهم يعلمون الناس العقائد، يعلمون الناس الأحكام. لذلك النبي من الأنبياء مع أن فرح نفسه واطمئنان روحه في حين يدخل في الصلاة لا يغيب وهو يصلي. بعض الأولياء حكى لنا شيخنا رحمه الله عن بعض الأولياء في بلده، كان إذا دخل في الصلاة من شدة فرح قلبه واستغراق قلبه في محبة الله والخشوع يغيب، يغيب وهو واقف، دخل في الصلاة يغيب فيبقى مدة غائبا، استغرق قلبه في محبة الله تعالى فغاب، غاب عن إحساسه، يمر الناس أمامه كأنه لا يمر أحد. حدثنا شيخنا عن رجل من الأولياء في بلد بقي شهرا واقفا بعد أن دخل في الصلاة، فصار الناس يأتون ينظرون إليه، هل يقعد، هل يأكل، هل يشرب؟ لا، لا يفعل ذلك. فرجل قال: لأجربنه بالليل، فأخذ عسلا وعلقه بالشجرة التي بإزائه وبقي ينظر إليه كل الليل، هل يتحرك، هل يأكل العسل؟ ما بيجوع الواحد عادة وهو مستغرق غائب. الأنبياء خشوعهم أعلى من هؤلاء الأولياء وفرح نفوسهم أكثر من هؤلاء الأولياء، لكن بما أن مصالح العباد تتعلق بهم لا يغيبون، لأن مصالح العباد تتعلق بالأنبياء، فإذا دخل في الصلاة مهما كان استغرق هو في هذه الصلاة ومأنت نفسه وقرت عينه وهو يصلي لا يغيب، لأن مصالح العباد متعلقة به. من يعلم الناس؟ هو أرسله الله ليعلم الناس. أما بعض الأولياء قد يحصل له ذلك فيغيب، فبقي شهرا طيب كيف هذا الولي الصالح بقي شهرا واقفا ما تعب ما قعد، كيف بقي شهرا ما أكل ولا شرب؟ الله تعالى أغناه عن الأكل والشرب، الله قادر على كل شيء. سيدنا عيسى المسيح أليس أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك القرآن أنه رفع، وأخبر الرسول أنه في السماء الثانية وهو بشر، أمه مريم خلقه الله تعالى من غير أن يكون له أب، أمه مريم عليها السلام. طب هو الآن يعيش في السماء الثانية لا يأكل ولا يشرب، كيف استغنى عن الأكل والشرب وهو بشر؟ سيدنا عيسى المسيح الله أغناه عن ذلك، والله قادر على كل شيء. إن أغنى الله عبدا عن ذلك استغنى، وإن جعله محتاجا لذلك كأحوالنا نحن كلياتنا نحتاج من جوع على رمضان، عم من جوع ومناكل ومنشرب. هو أغناه الله بعد أن رفع عيسى المسيح إلى السماء عن الأكل والشرب، يعيش كالملائكة، هو منه ملاك وبشر لكن يعيش كالملائكة، لا يأكل ولا يشرب. عيسى المسيح نبي مسلم كسائر النبيين، فإذا واحد قال لك إذا كان نبيا مسلما ليش اسمه المسيح؟ المسيح معناه أنه كان يسيح في الأرض، يدور في الأرض ليبلغ الإسلام، ما اتخذ بيتا، لا بيت ملك ولا بيت أجرة، يمشي في الأرض يبلغ الناس حيث تكون المصلحة يدور عليه السلام. فإذا أدركه المساء ليل يعني بات حيث يدركه المساء، تارك الدنيا. سيدنا عيسى كان يلبس الصوف من غير نسج، احنا هلا اذا منسوج نطلع كيف وضعه كيف هيدا، عرفتوا الصوف الخروف هذا من غير نسج، وياكل مما ينبت في الارض مثل الهندباء والملوخيه وهالاشياء بدون طبخ. هلا في كثير من الاولاد والرجال ما بياكلوا مطبوخ، ما بياكلوا، كان ياكله بدون طبخ، يمشي متوكلا على الله، يسيح في الارض. وبعض العلماء قالوا سمي بذلك لأنه كان يمسح على المريض فيتعافى بإذن الله، يعني يمسح على الأكمة الذي ولد أعمى فيتعافى، وعلى الأبرص، هذا البرص مرض به تذهب دموية الجلد، فيمسح عليه فيتعافى بإذن الله. الله أعطاه ذلك لسيدنا عيسى المسيح عليه السلام، لكنه نبي مسلم كسائر النبيين. مسألة، فإذا فرغ من التكبير وحط يديه، مش بعد التكبير بدك تحط إيديك، فالمستحب أن يقبض بكفه اليمنى، هاي الكف اليمنى، كوعه الأيسر، هذا الكوع، مش هذا الكوع يا أحبابنا، مش هذا، هذا الكوع، هذا الكوع، والكوع الأيسر هون، هذا شو عم بيقول؟ فالمستحب أن يقبض بكفه اليمنى كوعه الأيسر، يعني بده يقبض على الكوع الأيسر مع الرسغ، هذا الرسغ، هذا اللي هون بالوسط، هذا الرسغ، هذا رسغ وهذا رسغ، شايفين؟ حتى تعرفوا الصفة التي ضبطها الفقهاء كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسغ وبعض الساعد، لأنه أنت إذا فعلت هذا صرت وين؟ عند الساعد. فهكذا تفعل، تقبض هكذا وهذه تكون هكذا، هكذا السنة، مش هيك، مش حرام إذا عملت هيك، لكن نحن عم نقول كيف السنة هكذا. طلعوا من صلاة، لما تكونوا بصلاة الجمعة بلشوا الناس يفوتوا للصلاة، يفعلوا الأكثر هكذا أم ليس الأكثر؟ ليس الأكثر، ليس الأكثر، بعضهم يفعلوا هكذا، بعضهم بيجي لعن النص، بعضهم بيروح لهون. ليش هيدول بعض اللي بيروحوا لهون؟ ليش؟ لأنه قرأوا هذا النص، كوعه الأيسر، فهن شو الناس بيقولوا ضربوا بشو؟ بكوعه. هذا شو يا أحبابنا؟ اسمه مرفق، اللي بدنا نغسله في الوضوء، في غسل اليدين في الوضوء. فهن شو وين راح؟ قال كوعه، هذا كوعه، فقام عمل هيك، وبيعمل هيك بفكر أنه هو اللي زبطت معه والباقيين لا، فبتلاقي واقف ومبسوط. هو خطأ، منه حرام، بس نحن عم نقول كيف أمرار الواحد قد يكون سمع العبارة ولا يعرف معنى الكلمات، أو قرأ العبارة ولا يعرف فراح لهنيك. فهذه السنة المنقولة. عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذا هيك مثل ما قلنا بيجي الإصبع هون على بعض الساعد يكون غطى الرسغ وإجى على الكوع كما ذكر الآن، الكف اليمنى على اليسرى، هكذا السنة يعني هكذا أحسن. ويضعهما تحت صدره. روى مسلم أن وائل ابن حجر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني قبض الرسول عليه الصلاة والسلام بكفه اليمنى على اليسرى ثم وضع يديه تحت صدره فوق سرته وتحت صدره، هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. وبعض الصحابة يقول إنه رأى النبي وضعهما تحت السرة، فلذلك بعض الأئمة قالوا تحت السرة وبعض الأئمة قالوا فوق السرة تحت الصدر، يعني يكون على البطن، هذه السنة. وهذا اللي هو في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن وائل ابن حجر رضي الله عنه. روى البيهقي والطبراني، وهذا حديث صحيح، أمرنا معاشر الأنبياء أن نؤخر السحور ونعجل الفطور، الفطر يعني الأحسن أن يؤخر الشخص السحور طالما هو متأكد أن الصبح لم يدخل بعد، يؤخر ما استطاع أن يؤخر يؤخر، فهذا أحسن، هكذا السنة أن تؤخر طالما أنت تعتقد أن الصبح لم يدخل بعد. وأن نعجل الفطر، كيف أن نعجل الفطر؟ إذا تيقنا من دخول المغرب. كيف نتيقن؟ إذا رأينا الشمس قد غابت أو أخبرنا ثقة أن الشمس قد غابت أو عاينا ظهور الظلمة من جهة الشرق، ويعني لما يكون الشمس غربت في جهة الشرق يصير هكذا ظلام، عتمة تظهر، عتمة، هذا أيضا يدل على دخول المغرب. إذا تيقنا من دخول المغرب أو أذن ثقة، إنسان يخاف الله يعرف المواقيت متى يدخل الظهر العصر المغرب العشاء، فأذن هذا الثقة فلنا أن نأكل عندئذ. فنحن أمرنا أن نعجل الفطر إذا إيش؟ إذا تيقنا من دخول المغرب، مش إذا كان سمعت أحيانا الإذاعة بتسمع تشويش قد يطلع مثل ضرب مدفع بالتشويش، بيحصل هيك مرات، أو قد الجيران يطبشوا الباب تسمع مثل ضرب مدفع، مش معناته خلص لمجرد ذلك كل، لأن بعض الناس يفعلون، أو واحد قد مبسوط بده يقول الله وواحد يسمع يقوم يأكل، هو بده يقول الله مثلا بده يقول الله أكبر بس مد لفظ الجلالة، مش بعض الناس قلنا بمده، قد تحصل فيكون تسرع. فإن فعل ذلك وتبين له أن المغرب لم يدخل بعد بأي علامة من العلامات اللي قلناها، شو بده يعمل هذا الإنسان؟ بده يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه قبل أن يتيقن من دخول المغرب. ونأخذ بقية الحديث بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا اللي هلأ ذكرناه، أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سدل في الصلاة، سدل يعني نزل إيدين، فإذا واحد سدل يديه لا تفسد صلاته. نحن ما عم نحكي عن ركن من أركان الصلاة ولا عن شرط من شروط الصلاة، عن شو عم نحكي هون؟ سنة. وسيدنا علي رضي الله عنه ما سدل في صلاته، كان يقبض، لأنه هو روى القبض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي نفسه روى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض في الصلاة، فهذه سنة متبعة. فإذا سدل شو منقول؟ ليس حراما وليس مكروها لكنه خلاف السنة، ليس حراما وليس مكروها. متى تسدل؟ إذا أردت النزول للركوع، أنه في ناس بيسدلوا قبل الوقت، ما حرام كمان بس نحن عم نقول شو الأحسن، أنه في ناس بيشوف مثلا يرى والده كان يفعل ذلك، غير المغضوب عليهم مثلا نزل إيديه، ولا الضالين بيقول لك أبوي أكبر مني عم بيعمل هيك، يقوم بيصير بقلده. هل هذا الأحسن؟ لا. إذا فرغت من القراءة، من قراءة الفاتحة وما بعدها، إن كنت تقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد ذلك إذا أردت النزول تسدل، قبل ما تنزل قلنا يرفع يديه كما قال كثير من الأئمة ونقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاستحباب ليس فرضا أيضا. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه. كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب، بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.
1: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء.

وعظ أحدهم فقال: أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر، وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت، وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به، واقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب، ولا تتشاغل عما فرض الله عليك، واسع لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه. قال أحد العلماء: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة، ومن زهد في الدنيا وهو مؤمن ثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار القرار.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم بهاليوم الطيب الجميل العظيم اللي هو يوم الجمعة. أحبابي، حبينا أن نرحب فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج جمال يوم الجمعة، ونبلش نحن وياكم بشغلة مهمة جدا اللي هي الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بالصلاة عليه تنشرح الصدور وتتيسر الأمور بإذن الله. فصلوا عليه وسلموا تسليماً.

إذن بهالأنشود الجميلة المؤنسة بنتشكر حبيب قلبنا مهندس الصوت عليها، ومنقول لكل المنشدين يلي شاركوا فيها الله تعالى يكرمكم بالولاية وبرؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحبابي، ذكر ضمن الكلام يلي عم تسمعوه هلأ بالأنشود الجار، بعد شوي إن شاء الله حيكون عنا كلام كتير حلو عن هالموضوع المهم يلي نحن منعايشه يوميا. مين ما في عنده جار؟ عايشون فوق الأرض، حتى تحت الأرض بيطلع حتى الأموات عندهم جيران، يعني مقبرة كلهم جيران بعضهم. فنحن الأحياء عنا جيران، حلو كتير إنه نتصف بالصفات يلي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، لأنه الجار مثل الأخ، خاصة إذا كان طيب حنون عنده حنية بيتعامل بالحسنة مع جيرانه. أما العكس سبحان الله، بتلاقي أحيانا في أمثال عامية، هلأ مزبوط نحن ما بدنا نقولها كلها، بس أحيانا في بعض الأمثال بتحسها ضابطة على الواقع، يعني بتقوله كومة حجار ولها الجار، بيكون الجار أحيانا مؤذي، بيأذي لك ولادك، بيأذي لك بيتك، بيرمي عليك زبالة، أحيانا بتكون عم تنشر زوجته على غسيل زوجتك بدون ما تقولها أنه شيلي غسيلاتك أو بدي أنشر شيء ملون وأنت بتكون ناشر شيء أبيض، وخد على مشاكل. فمهم جدا يا أحبابي أنه هلأ تابعونا لتعرفوا شو بدنا نحكي بعد شوي عن الجار، ولكن بالبداية في عنا حديث شامل واسع. يومتها سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ما حق جاري علي؟ شوفوا شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهول قواعد حلوة جدا نحن إذا طبقناهن بنية خالصة لله تعالى بيصير في خير كبير كبير جدا. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن مرض، يعني جارك إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. هذا حديث، بعد فيه أحاديث ثانية بتوضح هالأمور أكتر وبتحث أكتر على الاهتمام بالجار الطيب الحنون اللي مثلك يا مستمعي الكريم.

إذن بتوسع أكثر لهالحديث الشريف في رواية تانية روى أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه حديثا جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الجار، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقد قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: إن استقرضك، يعني طلب قرض، وإذا أدران أقرضته، وإن استعانك طلب الإعانة على الخير أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابه خير سرك وهنأته، وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزيته، لا تؤذه بقطار قدر لك. القطار هو الدخان، إذا كنت عم تعمل طبخ وإجا الدخان كتير على بيته، هذا ما تعمله حتى لا تأذي جارك، إلا أن تغرف له لهم منها، ولا تستطل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، وإلا فأدخله سرا لا

وقد نفى. شو نفى؟ نفى رسول الله شيء مهم. هلا بدنا نقوله، خلوكم معنا تتعرفوا شو هو يلي نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان. حتسمعوا بعد شوي.

مثل ما قلنا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه. فعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البائقة هي الداهية والبلية وظلمة وغشمة، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وإن إضراره من الكبائر. هون لا يؤمن يعني لا يكون من الكمل، ما عم ينفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن هذا الجار المؤذي، ولكن ينفي كمال الإيمان، يعني لا يدخل الجنة مع الأولين إذا مات هذا الإنسان وعليه هذه الذنوب الكبيرة ولم يغفرها ربنا سبحانه وتعالى عنه. ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى. الجار المؤذي اللئيم الغشيم يلي دايما بحب يضر الآخرين، مش بس يضرك لوحدك، يضر الدنيا كلها بعد شوي ما بتفرق عنده. كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه وتبيين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف عن الأمر المؤذي أو الحرام يلي الذي يقع فيه.

وبهالفقرة الثانية اللي بدي أقول أحكي لكم فيها عن الجار كمان تحت عنوان مرحبا يا جار. بيكتب حبيب قلبنا محمد حلاوي كلام كتير حلو عن هالأمر هيدا. بيقول: هل سبق لأحدكم أن فكر مرة في معنى كلمة مرحبا، أو بمعنى أخص كلمة مرحبا يا جار؟ ولتوضيح السؤال أقول: كم معنى يمكن أن تحمل كلمة مرحبا يا جار؟ نعم، هناك أكثر من معنى قد تحمله هذه الكلمات باختلاف النبرة والحالة التي تقال بها. قد نقول لجارنا العزيز ونحن نخرج من باب المنزل مرحبا يا جار، ونقصد بها حقيقة أننا نرحب بهذا الجار. وقد نقولها بطريقة نقصد بها: أين أنت يا جار؟ مر زمان طويل ولم نرك. وعادة تكون الألف ممدودة بعد الباء مرحبا، شفت النبرة؟ وقد نقولها بطريقة سريعة مكررة: مرحبا مرحبا يا جار، كون مستعجلين شوي. وهنا عادة نلحقها بطلب من الجار. وقد نقولها بطريقة بوليسية وتكون ممدودة الألف أيضا إذا وجدنا الجار يفعل أمورا لا ينبغي أن يفعلها في المبنى، كتمديد أسلاك كهربائية بحيث قد يتأذى غيره، أو ركن ثلاث أو أربع سيارات في موقف البناية، وغير ذلك من الأمثلة التي قد تعطي لكلمة واحدة عدة استعمالات بحسب نبرة الشخص الذي يقولها وبحسب الموقف الذي يقولها فيه. ولطالما سمعنا عبارة الجار قبل الدار، لكن هل سألنا أنفسنا لماذا أهل العصور الماضية وضعوا هذا المثل؟ ولماذا كانوا يوصوننا أن نختار جارنا قبل دارنا؟ الإجابة عن هذا السؤال بسيطة وسهلة، لكنها تدعو إلى تفكير طويل لمراجعة أسلوب حياتنا وكيفية تعاملنا مع جيراننا. فالجار هو شخص قد نلتقي به على الأقل مرة واحدة كل يوم في حياتنا، وهذه المرة تكون وقت الخروج من المنزل إلى العمل في الصباح. بل الجار أكثر من هذا، فبعض الجيران يكونون سندا وعونا لنا في أوقات الشدة، لأنهم يكونون أقرب الناس إلينا من حيث المسافة إذا طرأ علينا شيء. ومن جهة أخرى علينا أن نتحرى موضوع الجيرة قبل انتقاء البيت، لأن بعض الجيران يكونون سببا في تغييرنا للمبنى كله الذي نسكن فيه بسبب سوء المعاملة. هأحكي بعد شوي عن هالموضوع. وبتذكر وقت الحروب الماضية، إن شاء الله ما بتعود، بتنذكر وما تنعاد. منتذكر احنا بيت أهلي الله يوجه له الخير، نحن كنا بالطابق الثاني تقريبا. فلما يصير في قصف، يصير في غارات، أحيانا ينزل بالطوابق العالية لعنا. فبهالطريقة صرنا نعرف بعضنا أكتر، كنا أولاد نقعد مع بعضنا، الكبار مع الكبار، الصغار مع الصغار، صار في إلفة أكتر. بتحس أحيانا المصيبة تجمع وبتخلي الواحد يصير في تعارف أكثر مع اللي حواليه لحتى لا يستفيد منهم ويستفيدوا هني منه كمان. فصار في كتير علاقات أسرية اجتماعية واسعة من هالباب، والحمد لله كانوا كلهم متألفين، ما صار في زرزورة خناقة مع بعضهم والحمد لله، على عكس بعض البيوت يلي من كلمة واحدة بتلاقي اشتعل المشكل وولعت وتخانعوا بعضهم وضربوا بعضهم، واجا البوليس لحتى لا يفك الاشتباك بين بعضهم، هن شو جيران يعني مثل الإخوة. الله يصلح الحال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام.

الكلام يلي حبيت أقوله للجيران أو حبيب قلبنا محمد حلاوي عم بيقوله إلى جيراني وأهل بيتي الأعزاء، أرجو منكم أعطي كذا فقرة. هو بيقول أرجو منكم الانتباه والعلم بأن أدراج المبنى الدرج ليست ملعب كرة قدم لأولادكم، خاصة مع وجود هذا الممر الطويل الذي يفصل بين بيوتنا. فأنا لست مضطرا أن أعيد طلاء باب البيت كل 3 أشهر، لأن أولادكم أحبوا أن يلعبوا المباراة النهائية غير المونديال ويتخذوا من باب بيتي مرمى للفريق الخصم. فلكرة القدم مكانها الخاص بها، وهو الملاعب المنتشرة في كل أنحاء المدينة وليس موقف السيارات أيضا، لأن بعض الأولاد يظنون أنه حين أقول لهم اذهبوا والعبوا بعيدا من هنا يظنون أقصد موقف سيارات المبنى، فننتقل من طلاء باب المنزل إلى تغيير زجاج السيارة. جيراني وأهل بيتي الأعزاء، المصعد الكهربائي تم صنعه لمساعدة الناس في الصعود إلى منازلهم، وكذا إن كان أحد الساكنين في المبنى يحمل أشياء كثيرة كبيرة فإن المصعد يساعده في حمل هذه الأمتعة إلى بيته. وصدقوني لم تكن غاية صانع المصعد الكهربائي أن يكون هذا الشيء لعبة في مدينة الملاهي لأولادكم أو لأولادي، فالمصعد عندما يتعطل سنتحمل كلنا كلفة إصلاحه، لأن هذا المصعد ليس خاصا بمنزل أو منزلين، إنما هو عام يستعمله جميع سكان المبنى. لذا علينا كلنا أن نعلم أولادنا أن لا يستخدموه كلعبة أو أداة تسلية. بعد في عنده الظهر محمد كلام للجيران الأعزاء بده يوجهه إلهم، هنسمعه بعد شوي إن شاء الله.

إذن أنشودي مهمة جدا عم نسمعها، اخترنا إياها مهندس الصوت من الجرو، تحية كبيرة، وهي بصوت الحاج يحيى بصل الله يكرمه، عم بيسمعنا هالكلام اللي بيفوت دغري من الأذن إلى القلب لحتى نتحرك أكتر، وخاصة بهالكلام اللي هو عم بيحكي عن الصديق الوفي الطيب الحنون يلي الشفوق يلي بيخاف عليك وكأنه بيخاف على حاله أو على خيه اللي هو من أمه وأبوه. على كل حال بنرجع بنكفي كلامنا عن محمد حلاوي حبيب قلبنا، المؤلف بمجلة منار الهدى يلي دائما بيكتب أمور اجتماعية مهمة جدا وهي خلاصة خبرة طويلة بهالحياة. بيقول: جيراني وأهل بيتي الأعزاء، إن كنتم في حالة فرح شديد أو كان عندكم مناسبة خاصة، نتمنى منكم أن يبقى ما ترغبون بسماعه في منزلكم، لأن بعض الأشياء التي تستهون سماعها قد لا يستهوي غيركم سماعها، وقد تسبب له إزعاجا، خاصة إن كان الشخص ممن يعمل لساعات طويلة ويحتاج أن ينام بهدوء ليستجمع طاقته، أو كان من الأشخاص الذين عندهم أولاد فهم ينتظرون لحظة نوم الولد الصغير ليأخذوا قسطا من الراحة. لذا لا ينبغي لأي شخص أن يقوم برفع صوت المذياع في بيته فوق المعتاد، وفي حال اضطر لفعل هذا فليعلم غيره من السكان في المبنى وحتى في المباني القريبة أنه سيقوم برفع الصوت من ساعة كذا لساعة كذا حتى يستطيع أن يتدبر أمورهم في هذا الوقت. أحبابي، كلمة لألكم ولكل جار ولكل شخص عنده جيران: أحسنوا إلى جيرانكم. هذه وصية نبوية، وصية نبوية محمدية. النبي عليه الصلاة والسلام حث في كثير من أحاديثه الشريفة على الاهتمام بالجار. فلذلك يا حبيبي، عشان تطبق هالوصية المحمدية تعلم شرع الله لتعرف كيف بدك تطبق هالنصيحة. تعلم شرع الله، ما لك وما عليك، كيف تكسب ود جارك وكيف بتخليه يستفيد منك، كيف بتخليه ينتفع بك وبعلمك يلي عندك، بحسن أخلاقك، بحسن التعامل معه، بحسن التصرف معه بغير إذائه، لا بتأذيه لا بكرة ولا عشية، دايما بتفكر فيه حتى لا يكون في إلك منفعة كبيرة إن كان في الدنيا أو الآخرة. واسمعوا معي هالقصة، مهمة جدا أنه تعرفوها. مرة كان في أحد المسلمين الصالحين عنده جار مجوسي، هذا المجوسي اللي بيعبد النار، فكان بينزل من بيت المجوسي على بيت المسلم اللي كان تحت منه بالسكن، كان ينزل زبالة ووسخ. شو يعمل هذا الرجل الصالح؟ يجمعهم يحطهم بوعاء آخر النهار ويروح يكبهم، ما يحكي. بعد سنين هو على فراش الموت، بعت وراه هذا المسلم، بعت وراه للمجوسي قال له: يا جاري، انت كنت تعمل كذا كذا كذا كذا، وانا كنت ضب الاذى اللي كنت تزدته علي وروح كبه بدون ما اقول لك، انا كنت مطول بالي عليك، بس اولادي يمكن ما يطولوا بالهم عليك، فلذلك يا ريت بتكف عن هالاذى هيدا. قال له: كل هالسنين وانت صابر علي؟ قال له: نعم، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، وأنا كنت حب لك الخير وما بدي أجرحك بكلام. قال له: كنت هيك عم تعمل معي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه عرف هذا الجار أنه الدين يلي عليه هذا الشخص المسلم دين طيب، يأمر بالخير ويأمر بالاختيار الكلام الصالح الطيب حتى لو كان الجار من غير دين هذا الشخص. أحبابي، خلينا ننفذ الوصايا المحمدية، كلنا منستفيد بإذن الله دنيا وآخرة.

إذا كلام حلو كتير عم نسمعه من زميلي مي جمعة، الله يكرمها على الكلام الحلو والصوت الشجي وهالنغم الحلو يلي بفوت دغري على القلب، فبيخلينا نتحرك لحتى نطبق هالكلام. يعني بفضل الله أختنا مي وكأنها عم تعطي درس بالاجتماعيات، المهم انه ننفذها ونعملها لحتى نكون على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا بعد عم نكفي عن الجار، بيقول محمد جيراني واهل بيت الاعزاء، يقول المثل الشعبي اللبناني: اذا كان جارك بخير فانت بخير. والمقصود منه انه كلما كانت معاملتك طيبة مع جارك وكنت مرتاحا في التعامل معه كان بالك مرتاحا ومطمئنا. فاذا كنت أواجه مشكلة في بيت الخلاء في بيتي من نحو اهتراء في الأنابيب في بيت خلائك بين هلالين التي ينتج عنها تسرب للمياه في سقف بيت خلائي، ولم تكلف نفسك مجهودا للاتصال بالسمكري، فلن يكون بالك مطمئنا ولا مرتاحا، إذ ستجدني عندك كل يوم مرتين: مرة في الصباح لألقي عليك تحية مرحبا يا جار، ومرة في المساء لألقي عليك تحية مرة أخرى، وفي كل مرة ألتقي بك سأذكرك بموضوع تسرب المياه الذي أواجهه بسبب أنابيب المياه في منزلكم. ما هذا إلا غيض من فيض. أحبابنا المستمعين، المشاكل التي قد تحدث بين الجيران أكثر من أن تحصر في بضع كلمات أو بضع فقرات، لكن المرجعية الأساسية لحل كل هذه المشاكل هو الرجوع إلى الأحكام الشرعية والالتزام بما أمر به الشرع. فإذا حكمنا الشرع في كل أمورنا وخاصة في التعامل فيما بيننا وبين جيراننا سنعيش حياة سعيدة بإذن الله، ويكون بالنا مرتاحا، حتى تكون مرحبا يا جار في معناها الأصلي.

أيضاً كلام جميل جداً كمان عم نسمعه من حبيب قلبنا خالد الشولي، هالمنشد الطيب بصوته العذب الشجي يلي بيأثر فينا كتير، وهالكلام يلي عم بيقوله كمان شيء جميل جداً. الله تعالى يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هيك سطرين ثلاثة بس بيقولهم بالأخير وأختم أن وياكم هالرحلة لليوم. بيقول: كم من جيران كانوا سبباً في هروب جيرانهم من المكان، وكم من جيران سببوا لغيرهم الأذية والأحزان، وكم من جيران باعوا قبل بيوتهم الجيران، باعوا جيرانهم قبل بيوتهم. يحكى أن رجلا كان يتعرض من قبل جيرانه لأذى ليس بقليل، وبعد أن ضاق منهم باع بيته وهم بالرحيل. فسأله الناس: هل بعت الدار؟ قال: لا، بل بعت الجار. بده يخلص من الأذى، ترك الجار، ترك الجمل بما حمل مثل ما بيقولوا. لذلك يا حبيب قلبي، يا جار طيب، أنت اترك وراءك جميل الأثر يدل خلفك على طيب أصل من حضر، واجعل قدومك طيبا معطرا بالرياحين وبالزهر. فكر أن تقدم لجارك هدية ولا تفكر في ثمنها، فليس هنا جوهر القضية. ضع بصمتك انطلاقا من باب بيتك، واجعل أخلاقك عطرا، تمسك بجارك يتمسك بك دوما، أحسن له فعلا، أحسن له قولا، اجعل جارك يشتري جيرتك ولا يبيعها أبدا. بدي وصل أنا وياكم لنهاية الحلقة، بدي أقولكم بارك الله بكم على حسن استماعكم، لأننا انسرينا نحن وياكم في هالفترة. بتشكر كل الفريق العاملي اللي كان مرافقني، وبتشكركم كلكم على متابعتكم لإلي. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان من خلق الأنبياء التواضع لله تعالى مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء

هو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو خصلة مذمومة عند الله تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا قلبيا، فابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده عن الشر، لأن الله هو مالك الأمر. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. إخوة الإيمان، انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى لنا عنه أنه لقي من إخوته لأبيه سوى بنيامين ما لقي، أرادوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده يعقوب لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. ثم هم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر، فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك ومن أن يعطب في هذا البئر. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، احتاجوا إليه، فصاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، وقد عرفهم هو، ولكنهم لم يعرفوا أنه هو أخوهم يوسف. فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، ولكن كان أمره معهم بعد عشرات السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم كان من أمرهم أن تابوا فتاب الله عليهم. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. ومن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب، لأن الأنبياء
يستحيل عليهم هذه الصفات الخسيسة. إذن ينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله تبارك وتعالى، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا أي متواضعة، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي في زمرة المتواضعين. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. معنى أغنى أي أناله كفايته. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على الدعوة الشيء الكثير الكثير، حتى إنه أنفق قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان رضي الله عنه من المتواضعين. كان يخف صوته حين يقرأ القرآن، وأحيانا ما كان يسمع الناس إسماعا جيدا حين يغلبه البكاء. فالذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع في الجدال أنه إذا جادل إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الحق إلى الباطل والعياذ بالله تعالى. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. واهتزت

0: حبيبي يا حبيبي.
1: نعم يا عليك يا حاج، ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي،
1: الله
2: أروى الجيوش، أروى الجيوش وجوف الجيوش.

0: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
1: حبيب،
0: والصخر قد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

وأدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع عليه.

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر، فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث، وساقيه واسمه نبوى، أن يسماه في طعامه وشرابه. فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام. فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك، لا تأكل، فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: أيها الملك، لا تشرب، فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال للخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه. فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي نتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. ثم قالا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين، ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير. فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام. فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي، لتعلما أني على علم. فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال. وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسماً مؤلفاً من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين، فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له. فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة، فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبته، وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله، تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب، حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف، تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام، حتى آمن به الكثير منهم، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف، فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها، والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: حي عني وحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى. يا عيني نعم
0: سعاد
1: نعم يا حبيبي الله.
0: إن شئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي نعم بيفتح عليك.
0: سعد الجد ثنيات اللويحين جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصلوا يا عيني قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى آل وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا يا عيني. آل وادي المنحنى طال المدى ليت لا غيبتم عن ناظر.

0: يزيدك.
1: طال المدى طال

رويدا من حسين. يا عيني عرب.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: وعلى تفنن واصفيه بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحزنه

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،